0: على راديو ميد.
1: أشرف.

السلام عليكم ورحمة الله. هذا عمل جديد لكم وإن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله يكون في المستوى بمناسبة المولد النبوي الشريف. كلمات جلال السيدي والحال لطيب وشناق. إن شاء الله مولدكم مبروك.

انفكتو بولار راديو ميت الموجة اللي تزهيك.

كيلر على راديو ماد. توا السبعة السبعة راديو ماد برايم تايم. برايم تايم برايم تايم الأربعاء 13 ماي 2026. صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم على راديو ماد كالعادة والعويد من الاثنين للجمعة ومن السبعة للتسعة ونص متاع الصباح، سبعتين ونصف من زمان نرجع خلالهم على أهم الأحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. أكيد كل الفقرات اللي تعودتوا بهم باش تلقاوهم معانا تباعا في برايم تايم، ساعتنا الأولى مخصصة كالعادة للنشرة الجوية والأحداث التاريخية والأخبار الرياضية على رأس الساعة الثامنة. أكيد اليوم الأربع باش نحكيه تغذية وباش نحكيه خاصة على هالموجة هذه بتاع تلقاو فيديو اللي هو يخرج لكم أي واحد بتعطيكم في الرجيم وبطبيعة وتأثيرها السلبي على صحتنا وصحة العزيز علينا. سمية الرقيق كالعادة في الإخراج ومعاذ شريف من وراء الميكرو. يلا سمية ضربة البداية الموسيقى.

7:18 دقيقة على راديو ميز. صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم، نشكركم أجمل التحيات ونقول لكم طريق السلامة في الناس اللي شدت الطريق لقصد ربي للعمل. نقول إن شاء الله ربي يواجهكم خير وربي وصلكم سالمين أنمي أمنين غنمين كما يقولوا. وبتبع نمشي وتوى للنشر الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. ميتيو طقس اليوم الأربعاء 13 ماي، باش يكون طقس أحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة بالجنوب في الصباح، وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق، فتدريجيا كثيف السحب قرب السواحل للشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الريح في القطاع الشمالي بشمال والوسط مع ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. ميتيو ناخذوا فكرة على درجات الحرارة المنتظرة اليوم بعد الظهر حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. 27 درجة في نابل وتونس العاصمة وزغوان، 28 درجة في سوسة، 27 في المنسير، 26 في المهدية، 28 في صفاقس، 26 في جابس، 28 في مدنين، 27 في تطاوين، وتنجم توصل في برج الخضرة إلى 38 درجة، 31 في بلي، 33 في توزر، 31 في قفصة، 31 في سيدي بوزيد، 28 في القصرين، 32 في القيروان، 26 في سليانة، 24 في الكيف، 27 في جندوبة، 25 في بيجة، و 22 في بنزرت. ميتيو كانت هذه فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. برايم تايم ما زالت متواصلة معاكم، بعد شوية جولتكم التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.

0: 6 سنين ما نتفرقوش في الكوجينة، ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسيت فاوحة وبنينة والتيب في رمشة عين. طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية، حمرة حلوة وطبيعية، تخرج الفنانة اللي فيا.
1: مع صبرة 10 سنين جودة وأصالة وبنة تونسية.
2: برايم تايم، برايم تايم برايم تايم.
3: سبعة واثنين وثلاثين دقيقة على راديو ميد صباح النور. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا على 100.0 على 104.1 على الفريكونس متاعنا، وإلا تابعوا فينا داخل تونس أو خارجها اون ستريمينغ عبر شبكة الانترنت. مشهوركم أجمل التحيات. توقيت ناخذوا فكرة على أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، وبطبيعة أهم الشخصيات في علاقة ب 13 ماي.
4: صار في نهار كيما اليوم
3: كيما اليوم من سنة 1703 الروس يحتلون مصب نهر نيفا ويضعون أساس مدينة سان بيترسبورغ. كيما اليوم من سنة 1805 عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا، ونجحت هذه الثورة في إقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليا على مصر. كيما اليوم من سنة 1809 الفرنسيون بقيادة نابليون بونابارت يستولون على العاصمة النمساوية فيينا. كيما اليوم من سنة 1888 البرازيل تحرم العبودية وتحرم العبودية والمتاجرة بالعبيد. كيما اليوم من سنة 1943 القائد العام للقوات الفرنسية في إفريقيا الجنرال جيرو يصدر أمرا بإقصاء الباقي التونسي محمد المنصف باية عن منصبه بعد اتهامه بالتعاون مع ألمانيا ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. كيما اليوم من سنة 1948 إعلان الأحكام العرفية في مصر بسبب حرب فلسطين. كيما اليوم من سنة 1958 الجيش الفرنسي يقوم بحركة تمرد في الجزائر على جمال بطبيعة على جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية، وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. كيما اليوم من سنة 2025 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض رفع جميع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. شخصية اليوم عمر مكرم. عمر بن حسين السيوطي وهو زعيم شعبي مصري، ولد في أسيوط في إحدى محافظات مصر سنة 1750 وتعلم في الأزهر الشريف، ولي نقابة الإشراف في مصر على سنة 1793 وقاوم الفرنسيين في ثورة القاهرة الثانية سنة 1800، وكان له دور في تولية محمد علي شؤون البلاد، حيث قام هو وكبار رجال الدين المسلمين بخلع خورشيد باشا في ماي 1805. وحينما استقرت الأمور لمحمد علي خاف من نفوذ رجال الدين، فنفى عمر مكرم إلى دمياط وقام بها 4 أعوام، ثم نقل إلى طنطا وين توفي سنة 1822. ولد عمر مكرم في أسيوط ثم انتقل إلى القاهرة للدراسة في الأزهر الشريف، وانتهى من دراسته وأصبح نقيبا للأشراف في زمنه، وكان يتمتع بمكانة عالية عند العامة والخاصة. ظهر العالم العامل عمر مكرم كقائد شعبي عندما قاد حركة شعبية ضد ظلم الحاكمين المملوكين إبراهيم بيك ومراد بيك، ورفع لواء المطالبة بالشريعة والتحاكم إليها كمطلب أساسي، كما طالب برفع الضرائب عن كاهل الفقراء وإقامة العدل في الرعية. تميزت حياة عمر مكرم بالجهاد المستمر ضد الاحتلال الأجنبي والنضال الدؤوب ضد استبداد الولاة وظلمهم، وكان ينطلق في هذا وفي ذاك من وعي إسلامي عميق وفذ وإيجابي. فعندما اقترب الفرنسيون من القاهرة سنة 1798 قام السيد عمر مكرم بتعبئة الجماهير للمشاركة في القتال إلى جانب الجيش النظامي جيش المماليك في ذلك الوقت، وفي هذا الصدد يقول الجبرتي: وصعد السيد عمر مكرم أفندي نقيب الأشراف إلى القلعة فأنزل منها بريقا كبيرا أسمته العامة البيرق النبوي فنشره بين يديه من القلعة إلى بولاقة وأمامه ألوف من العامة. ويعلق الرافعي على ذلك بقوله: وهذا هو بعينه استنفار الشعب إلى تطوع العامة بعد هجمات الغازي المغير والسير في طليعة المتطوعين إلى القتال. وعندما سقطت القاهرة بأيدي الفرنسيين عرض عليه الفرنسيون عضوية الديوان الأول لأنه رفض ذلك، بل فضل الهروب من مصر كلها حتى لا يظل تحت رحمة الفرنسيين. ثم عاد عمر مكرم إلى القاهرة وتظاهر بالاعتزال في بيته، ولكنه كان يعد العدة مع عدد من علماء الأزهر وزعماء الشعب لثورة كوبري ضد الاحتلال الفرنسي، تلك الثورة التي اندلعت في عام 1800 فيما يعرف بثورة القاهرة الثانية. وكان عمر مكرم من زعماء تلك الثورة، فلما خمدت الثورة اضطر إلى الهروب مرة أخرى خارج مصر حتى لا يقع في قبضة الفرنسيين الذين عرفوا أنه هو أحد زعماء الثورة وقاموا بمصادرة أملاكه بعد أن أفلت هو من أيديهم. وظل السيد عمر مكرم خارج مصر حتى رحيل الحملة الفرنسية سنة 1801. وفي إطار جهاد عمر مكرم ضد الاحتلال الأجنبي نجد أنه قاد المقاومة الشعبية ضد حملة فريزر الإنجليزية، تلك المقاومة التي نجحت في هزيمة فريزر في الحماد ورشيد، مما اضطر فريزر إلى الجلاء عن مصر. وفي هذا الصدد يقول جبرتي: نبه السيد عمر النقيب على الناس وأمرهم بحمل السلاح والتأهب لجهاد الإنجليز، حتى مجاور الأزهر أمرهم بترك حضور الدروس، وكذلك أمر المشايخ بترك إلقاء الدروس. ويعلق الرافعي على ذلك بقوله: فتأمل دعوة الجهاد التي بثها السيد عمر مكرم والروح التي نفخها في طبقات الشعب، فأنك لترى هذا الموقف مماثلا لموقفه عندما دعا الشعب على التطوع لقتال الفرنسيين قبل معركة الأهرام. ثم تأمل دعوته الأزهريين إلى المشاركة في القتال، تجد أنه لا ينظر إليهم كرجال علم ودين فحسب، بل رجال جهاد وقتال ودفاع عن الزمان. فعلمهم في ذلك العصر كان أعظم وأعم من عملهم اليوم. وفي إطار نضال السيد عمر مكرم ضد الاستبداد والمظالم نجد أنه قاد النضال الشعبي ضد مظالم الأمراء المماليك، وكذلك ضد مظالم الوالي خورشيد باشا. ففي يوم 2 ماي سنة 1805 بدأت تلك الثورة، حيث عمت الثورة أنحاء القاهرة، واجتمع العلماء بالأزهر وأضربوا عن إلقاء الدروس، وأقفلت دكاكين المدينة وأسواقها، واحتجدت الجماهير في الشوارع والميادين يضجون ويسخبون. وبدأت المفاوضات مع الوالي للرجوع عن تصرفاته الظالمة فيما يخص الضرائب ومعاملة الأهالي، ولكن هذه المفاوضات فشلت، فطالبت الجماهير بخلع الوالي، وقام السيد عمر مكرم وعدد من زعماء الشعب برفع الأمر إلى المحكمة الكبرى، وسلم الزعماء صورة من مظالمهم على المحكمة، وهي ألا تفرض ضريبة على المدينة إلا إذا أقرها علماء الدين والأعيان، وأن يجلوا الجند عن القاهرة، وأن لا يسمح بدخول أي جند إلى المدينة حاملا سلاحه. وفي يوم 13 ماي كما اليوم قرر الزعماء في دار الحكمة عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي بدلا عنها، وبعد أن أخذوا عليه شرطا بأن يسير بالعد ويقوم الأحكام والشرائع ويقلع عن المظالم، وأن لا يفعل أمرا إلا بمشورة العلماء، وأنه متى خالف شروط عزلوه. وفي 16 ماي من نفس السنة صدرت فتاوى شرعية من المحكمة على صورة سؤال وجواب بشرعية عزل الوالي خورشيد باشا، وانتهي الأمر بعزل الوالي ونجاح الثورة الشعبية. كان السيد عمر مكرم هو زعيم هذه الحركة الشعبية ومحركها. وفي ذلك يقول الرافعي: كان للشعب زعماء عديدون يجتمعون ويتشاورون ويشتركون في تدبير الأمور، ولكل منهم نصيبه ومنزلته، ولكن من الإنصاف أن يعرف للسيد عمر مكرم فضله في هذه الحركة، فقد كان بلا جدال روحها وعمادها. استمرت هذه الثورة المسلحة بقيادة عمر مكرم 4 أشهر، وأعلنت حق الشعب في تقرير مصيره واختيار حكامه وفق مبادئ أشبه بالدستور تضع العدل والرفقة بالرعية في قمة أولوياتها. على الرغم من المساعدات التي قدمتها الحركة الشعبية بقيادة عمر مكرم لمحمد علي، بدءا بالمنادات به واليا ثم التشفي له عند السلطان لإبقائه واليا على مصر، وبالرغم من الوعود والمنهج الذي تبعه محمد علي في بداية فترة حكمه مع زعماء الشعبيين بوعده بالحكم بالعدل ورضائه بأن تكون لهم سلطة رقابية عليه، إلا أن ذلك لم يدم، حيث وجد محمد علي أنه لن تطلق يده في الحكم حتى يزيح زعماء الشعبيين. تزامن ذلك مع انقسام علماء الأزهر حول مسألة من يتولى الإشراف على أوقاف الأزهر بين مؤيد الشيخ عبد الله الشرقاوي ومؤيد الشيخ محمد الأمير. وفي شهر جوان 1809 فرض محمد علي ضرائب جديدة على الشعب، فهج الناس ولجأوا إلى عمر مكرم الذي وقف إلى جوار الشعب وتوعد بتحريك الشعب إلى ثورة عارمة ونقل الوشاة الأمر إلى محمد علي. استغل محمد علي محاولة عدد من المشايخ والعلماء للتقرب منها وغيرة بعض الأعيان من منزلة عمر مكرم بين الشعب كشيخ محمد المهدي والشيخ محمد الدواخلي، فاستمى لهم محمد علي بالمال ليوقع بعمر مكرم. وكان محمد علي قد أعد حسابا ليرسله إلى الدولة العثمانية يشتمل على أوجه الصرف، ويثبت أنه صرف مبالغ معينة جباها من البلاد بناء على أوامر قديمة، وأراد أن يبرهن على صدق رسالته، فطلب من الزعماء المصريين أن يوقعوا على ذلك الحساب كشهادة منهم على صدق ما جاء به، لأن عمر مكرم امتنع عن التوقيع وشكك في محتوياته. فأرسل يستدعي عمر مكرم إلى مقابلته، فامتنع عمر مكرم قائلا إن كان ولا بد فاجتمع به في بيت السادات. ووجد محمد علي في ذلك إهانة له، فجمع جمعا من العلماء والزعماء وأعلن خلع عمر مكرم من نقابة الأشراف وتعيين الشيخ السادات، معللا السبب أنه أدخل في دفاتر الأشراف بعض الأقباط واليهود نظير بعض المال، وأنه كان متواطئا مع المماليك، حيث هاجم القاهرة يوم وفاء النيل عام 1805، ثم أمر بنفيه من القاهرة إلى دمياط. وبنفي عمر مكرم اختفت الزعامة الشعبية الحقيقية من الساحة السياسية، وحل محله مجموعة من المشايخ الذين كان محمد علي قادرا على السيطرة عليهم إما بالمال أو بالإسقاطات، وهم الذين سماهم الجبرة مشايخ الوقت. استمر عمر مكرم في منفاه ما يقرب عن 10 سنوات، وعندما حضر إلى القاهرة 1819 ابتهج الشعب به ولم ينس زعامته له، وتقاتلت الوفود عليه، أما الرجل فكانت السنون قد نالت منه، فآثر الابتعاد عن الحياة العامة، ورغم ذلك كان وجوده مؤرقا لمحمد علي. فعندما انتفض القاهريون في 1822 ضد الضرائب الباهظة، نفاه محمد علي مرة ثانية إلى خارج القاهرة خوفا من أن تكون روحه الأبية وراء هذه الانتفاضة، لكن الموت كان في انتظار الزعيم الكبير، حيث توفي في ذلك العام بعد أن عاش آلام الشعب وسعى لتحقيق آماله وتحمل العنت من أجل مبادئه.
4: صار في نهار كما اليوم
3: كانت هذه جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم. برايم تايم ما زالت متواصلة معكم، بعد شوية الأخبار الرياضية وآخر المستجدات في عالم الرياضة.

0: ليش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييت تقول لي جسيت ماكسيت؟
1: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييت الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي تجس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
0: عندك اورانج.
2: Prime Time.

0: كل لحظة نعيشها كيما نحب كيما نختار، حرة مرتاحة وواثقة في كل خطوة. أوان سيرفيت هيجينيك تعطيني الراحة والنعومة في كل لحظة، تصميم مرتاح وكونفور وحتى في الليل تضمن لي إحساس بالأمان. أوان كل لحظة ليك أنتي.
1: مع وفا كاش فلوسك توصلك بسرعة وسهولة وأمان وين ما كنت وقت ما تحب. استقبل فلوسك اللي جاتك من الخارج من عند العزيز عليك مجانا. ابعث واستقبل فلوسك داخل تونس بطريقة آمنة سهلة وسريعة. خلص فاتورة الماء والضوء والانترنت من غير ما تزيد حتى فرنك. شارجي سولت في تليفونك وحل حساب دفع مجاني وتنجم زادة تخلص أقساط قروض أدفانس. هذا الكل في بلاصة واحدة في وفا كاش. وفا كاش معاك طول النهار حتى بعد الأوقات الإدارية وحتى السبت والأحد والعطل الرسمية، زادة من خلال فروحة في الوطن القبلي في نابل، حمامات، بركة الساحل، دار شعبان الفهري، نابل المحفر، بني خيار، بني خلاد قليبيا، منزل تميم، جرومباليا وسليمان. وفا كاش الأفضل في خدمة الحرفاء لسنة 2026 وللمرة الثانية على التوالي. لمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم الاتصال كامل أيام الأسبوع على الرقم 36-03-18-18. وفا كاش عشرتنا خير.
2: بابا يكومون فواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين وبالويفي مكونكتين.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: C'est l'heure à la Radio Med. Tawa, Esmania. Esmania. راديو ماد سبور انفو.
6: مرحبا بكم ناس الكل، هذه اخبار الرياضه من راديو ماد. نجح فريق التقدم الرياضي بسقيه الدير في تحقيق الصعود الى الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم للمره الاولى في تاريخه، وهذا بعد فوز عريض على هلال الرديف بخماسيه نظيفه في الجوله الختاميه من البطوله. في المقابل اكتفى الملعب الجيبسي بالتعادل 0-0 امام ضيفه نصر جلمه. أكيد نقولوا ألف مبروك لتقدم الرياضي بسقية الدير كل مشجعي وكل متابعي، وأكيد في انتظار العام المقبل دربي صفاقس. تتلعب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من 4 متاع العشية النادي الرياضي البنزرتي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي، الحكم سيف الورتالي وحكم الفار محمد أمين فقير. المباراة الثانية في برنامج اليوم، المستقبل جابس يواجه الملعب التونسي، الحكم عبد السلام ماني وحكم الفار محمد علي قروية. كان حسم التعادل 2-2 لقاء شبيبة العمران والمستقبل المرسى في إطار الجولة الأخيرة البارحة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الدفعة الثالثة والأخيرة اللي فيها رهان الخاص بالمقعد الثاني في تونس لرابطة الأبطال الإفريقية بعد ما ظن بطل تونس النادي الإفريقي المركز الأول والبطولة والمقعد الخاص برابطة الأبطال الإفريقية. أكيد الرهان اليوم بين النادي الرياضي صفاقسي والترجي الرياضي التونسي اللي تنافسوا الزوز على هذا المقعد، المقعد الثاني من نصيب تونس في أغلى المسابقة الإفريقية. نعطيكم برنامج الخاص بالدفعة الثالثة اللي تلعب غدوة الخميس، ديما كل المقابلات تتلعب الأربعة متاع العشية. بطل تونس النادي الإفريقي باش يكون في مواجهة الأولمبي الباجي، الاتحاد الرياضي المنسيري يواجه مستقبل سليمان، نجم المتلوي يواجه شبيبة القيروان، القمة بين النادي الرياضي صفاقسي والنجم الرياضي الساحلي، وأكيد الأنبار باش يكون مواجهة للمباراة هذه، وإضافة للمباراة الثانية اللي باش يكون في اتحاد بن قردان بين اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للترجي كان شد الوفد الرحال البارح نحو مدينة جربة لمواصلة التحضيرات استعدادا لمواجهة اتحاد بن قردان، وباش يشرف على تحضيرات الفريق المدرب براكوني بمساعدة اللاعب السابق إيهاب المباركي اللي تم تثبيته رسميا في خطة مدرب مساعد. كما يرافق الوفد إلى جربة كل من المدير الرياضي يزيد المنصوري ورياض بن نور، على أن تتواصل التحضيرات هناك لما بعد مباراة بن قردان استعدادا لمواجهة نجم المتلوي في مسابقة الكأس. قرر مكتب الرابطة خلال اجتماعه البارح اتخاذ جملة من القرارات بتبيع إضافة لمعاقبة عديد الأندية بخصوص رمي الشمالي خلال الليستة اللي تعرفوها الناس الكل. تم دعوة اللاعب الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه عن ممارسة نشاطه الرياضي إلى حين مثوله. كيف تمت دعوة لاعب النادي الإفريقي فراس شوات للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه عن أي ممارسة النشاط الرياضي إلى حين مثوله أمام مكتب الرابطة. الكرة في أوروبا وأهم المواعيد في البريمير ليج، مانشستر سيتي باش يكون في مواجهة كريستال بالاس مع 8 متعليل. في الليغا الإسبانية 4 مقابلات في برنامج اليوم 6، إسبانيول يواجه أتلتيكو بلباو، فيا ريال يتقابل مع شبيليا 8:30، ألافيز يواجه برشلونة، وختاف يتقابل مع مايوركا. في الليغا الفرنسية بريست تقابل مع ستراسبور مع 6:08، لونس يواجه البي اس جي. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
0: أوروميد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاء

0: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
1: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جاس ماكسيت. مي جاس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
0: عندك اورانج.
2: برايم تايم، برايم تايم برايم تايم

0: اللحظة نعيشها كيما نحب كيما نختار، حرة مرتاحة وواثقة في كل خطوة. أوان سيرفيت هيجينيك تعطيني الراحة والنعومة في كل لحظة، تصميم مرتاح وكونفور وحتى في الليل تضمن لي إحساس بالأمان. أوان كل لحظة ليك انتي.
1: Prime time. Prime time. Prime time. 38 دقيقة على راديو ماد، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي معكم وما كنتوا تسمعوا فينا. وقيت نعملوا جولتنا الإخبارية مع أهم الأحداث والأخبار اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال 24 ساعة الأخيرة.
2: نيوز اليوم. نيوز اليوم.
1: أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ أمس الثلاثاء عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي لدى إشرافه على موكب رسمي انتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار بسلامبو تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. وفيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، كشف بن شيخ عن جملة من الإجراءات الجديدة لدعم مختلف المنظومات الفلاحية. ففي قطاع زيت زيتون تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. وفي قطاع التمور أفاد بمراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية. وكشف بخصوص منظومة الحبوب عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. كما تطرق إلى وضعية قطاع تربية الماشي الذي شهد تراجعا بسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، معلنا عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن. صادق مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية برمته ب76 صوت مع واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك إثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن هذا القانون 45 فصلا، ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. ويأتي هذا النص التشريعي في سياق مراجعة منظومة القانونية الحالية المنظمة للمهن الفنية، والتي اعتبرها أصحاب المبادرة وعدد من المتدخلين في القطاع غير قادرة على مواكبة تطور الأنشطة الفنية وظهور اختصاصات جديدة، إلى جانب محدودية الحماية الاجتماعية والمهنية المتوفرة للعاملين في المجال. شددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لدى إلقائها كلمة تونس خلال الجلسة العامة حول السلم والأمن بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، على أن تونس متمسكة باحترام القانون الدولي وماضية في بناء شراكات طويلة المدى في عمق القارة الإفريقية. وأضافت الزنزري في كلمتها التي ألقتها أمام المشاركين في الجلسة العامة المقامة بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي، أن تونس تؤمن بأن السلم لا يمكن أن يبنى على موازين قوى مختلة ولا على تطبيق انتقائي لمقتضيات القانون الدولي، بل على أسس العدالة والإنصاف واحترام سيادة الدول واستقلالية قراراتها وضمان حقوق شعوبها وفي مقدمتها حقها في تقرير مصيرها. دوليا، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تصريحات بشأن الملفين الإيراني والأوكراني، مؤكدا أن واشنطن لن تقبل بأي من اتفاق جديد يمنع طهران تماما من حياز سلاح نووي، واصفا من يسمح بذلك بالشخص الغبي. وأوضح ترامب في حديث للصحفيين أمس الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية نجحت في فرض حصار فعال على إيران، مشيرا إلى أن طهران كانت تستفيد سابقا من تدفقات مالية ضخمة عبر مضيق هرمز وفق ما نقله موقع سكاي نيوز. وفيما يخص التصعيد العسكري، وضع ترامب القيادة الإيرانية أمام خيارين: إما الانخراط في اتفاق حقيقي أو مواجهة التبعات، حيث هدد بإنهاء العمل بشأنها في حال استمرار التعنت. كانت هذه جولتنا الإخبارية في نيوز اليوم.
2: نيوز اليوم.
1: برايم تايم مازالت متواصلة معاكم حتى للتسعة ونص. بعد شوية باش نحكيو كما كل يوم أربعاء على التغذية وأهميتها في صحتنا أكيد، مع والمختصة في التغذية وداد زيد.

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time. ثمانية وتسعة واربعين دقيقة على راديو ميت صباح النور. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا كما كل يوم أربعاء موعدكم مع الصحة الغذائية.
1: نوتريسيون مع وداد زايد.
0: وداد زايد صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح النور صباح الخيرات. كالعادة جاء صيف باش نعطيو أفكار غذائية وأفكار مغلوطة زادة.
0: أكيد مش نضحطوا الأفكار مغلوطة مش باش نعطيوها. أكيد الأسبوع الفات كان موعد مع بلاغ تحذيري من طرف وزارة الصحة اللي تحدثت فيه وذكرت فيه بأن الغذاء السليم والمتوازن يعد من الركائز الأساسية للوقاية من عديد الأمراض والمحافظة على صحة الجسم، غير أن تقول الوزارة أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكة التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب. ودعت الوزارة خاصة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على غرار السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والجهاز العظمي، وكذلك النساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدوياتهم أو تغيير جرعاتهم دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي التغذية المؤهل. وتؤكد وزارة الصحة أن فقدان الوزن السريع أو الشعور بتحسن ظرفي أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الإنترنت لا يعد دليلا علميا على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض. كما تشدد الوزارة على أن التغذية الصحية يجب أن تكون متوازنة آمنة ومتلائمة مع الحالة الصحية لكل شخص، خاصة لدى المرضى الذين يتطلب وضعهم متابعة دقيقة. وتدعو الوزارة المتواطنين إلى استقاء المعلومة الصحية من مصادر موثوقة واستشارة مهني الصحة قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على علاجهم أو سلامتهم. هذا كان موقف وزارة الصحة، كهذا بلاغ طويل عريض من وزارة الصحة تحذيري بطبيعة. وأكيد مهم البلاغ هذا اللي أصدرته في الحقيقة وزارة الصحة، خاصة التوقيت اللي هنا نحكي من الجانب الاتصالي اللي معناتها لكسر عديد الأنماط واللي معناتها دحض هذه الأنظمة متاع التغذية، هذه الريجيم اليمونتير اللي قاعدين يمشوا فيها. معناتها ريان كو يشوفوا فيديو معناها والهي ردوا بالهم المواطنين التوانسة ومستعملي الهواتف هذه الذكية، لأن هذه المواقع التواصل ما عادش عندها حتى علاقة بالاجتماعي. راه باش نكون واضحين، معناتها تسميتها مواقع التواصل الاجتماعي هو ضحك على الذقون، لأنها يمكن تواصل رقمي، يمكن لأنه لا عندها لا علاقة لا باجتماعي ولا بتواصل. كي تجي تشوف لهنا علاش احنا باش نتحدثوا اليوم وداد زايد بعد إذنك على المسألة هذه. أولا لنبه، احنا حكينا قداش من مرة انه وانت تبارك الله عليك كل يوم كل أسبوع برش عليك كل يوم كل أسبوع جيب أحذانا لهنا أربعة للتثقيف الصحي للتثقيف الغذائي لأهمية اتباع أنظمة غذائية مع الناس المختصة باش ما نلصقوش وراء هذه الفيديو والتجارب الشخصية. نجم يكون تجربة شخصية ناجحة، نجم يكون ضعاف، نجم يكون نقص في الوزن، لكن مش كما البدن هذا كما البدن هذا. لبنان خلينا نبدأ معاك وداد زايد، خلينا نبدأ بالتعريفات ديما بالمفاهيم، شو معناتها نظام غذائي؟
2: نظام غذائي هو حمية، هو ديجا الريجيم أليمونتير، خاصة الحاجة الخايبة إنه جاتوا وصمة الحرمان. راهو الحمية الغذائية هي ريجيم أليمونتير، هو حمية أدابتي للشخص ذاك، هي راهو ريجيم أليمونتير بيرسونيل معناتها شخصي. ريجيم شي مع أحمد ما يمشيش مع عمر معناتها، ولا مشي مع مريم ما يمشيش، معناتها راهو سبيسيفيك حتى كيف يكونوا تواما.
0: تحية لعمر ومريم.
2: باهي اسماء مزيانه زاده. باهي دونك احنا معناتها راهو صاحبتي عملت رجيم نعملوش انا، اختي عملت رجيم نعملوش انا، امي عملت رجيم الوغ لا ما نعملوش انا. معناتها حتى كان يتشابهوا راهو الرجيمات ساعات حتى تمشي لنفس المختص يعطيكم رجيمات متشابهه، ماك الفرق الصغير يفرق. معناتها لا بتيت ديفيرونس معناتها تشخصك بين انت بين صديقتك ولا بين اختك معناتها الفروقات الصغيره هذيك مهمه ياسر. باهي احنا تويكا برشا ناس تويكا شخصيه يحبوا يعملوا رجيمات. فما شكون يعاند صاحبته، فما شكون يسمع في الانترنت، فما شكون يشوف في لي باج، فما شكون يسمع دي فيديو حتى كان من اصحاب علم والا حتى راهو التجربه لا تنقل، معناتها التجربه تسمعها تاخذ منها وديما يلزمك المختص المباشر نتاعك. أنا نحكيه على إنسان عادي معناتها حب جوست ما عندوش حتى أمراض مزمنة، ما عنده حتى تريتمون ياخذ فيه حتى دويات، ما عنده حتى كونتر انديكاسيون في معناتها تخول له باش يعمل ريجيم وحده وإلا ينقص في ماكلة وحده أوتوماتيكمون. خاطر احنا ديجا كل باسيون يجي تشوف له ليستوريك أليمونتيغ نتاعو كيفاش ياكل، شنو ما عاداته، شنو الريتم تاع خدمته، الريتم تاع ماكلته دو فوا دو روبا ولا ترو روبا. خاطر نحاولوا نعملوا الحمية الغذائية أدابتي للشخص هذاك، ما نحاولوش نعملوا له فرق كبير باش هو يكمل في في في فك الحميه هذيك ويشد صحيح. خاطر الريجيم اليمونتير والا الحميه الصحيه نفسيه قبل ما تكون تطبيقيه. التطبيقي يخلط راهو كلك سوا معناتها الميزان سي تان شيفر افوار معناتها رقم تخلطوا له، مي الثنيه هذيك راهي فيها جانب نفسي معناتها كبير جدا، معناتها تخليك الحاجات معناتها الصغيره تقف عليها وتطبقها بسيكولوجيكمون وانت مرتاح وتخليك تواصل فيها. باهي فما برشا رجيمات باش نحكيو على اهمهم اللي الناس الكل تويكا تعملهم وحدهم وما ننصحش راهو لو ريجيم عنده برشا اضرار نحكيو منها. مثلا برشا يعملوا اوتو ريجيم والا ريجيم اونون ادابتي معناتها ريجيم غير معناتها ما يمشيش معاك يطيح لك شعرك، ينجم يعمل هشاشة عظام الون تيرم ما تفيقش بهم تويكا، خاطر فما نتائج اكور تيرم ونتائج الون تيرم. معناتها فما نقولوا احنا حاجات والا مخلفات نتاع الرجيم الغير صحي والا الرجيم المهمش اللي هو العشوائي اللي هو مش ادابتي، سواء خذيته وحدك ولا خذيته من الانترنت والا خذيته حتى من عند صاحبتك والا شفت في اللي غوم معناتها في اللي ميديا، فما شكون مشى معاها وتحكي في تجربه شخصيه جودي بيان تجربه شخصيه مشى معاها ام رجيم اكس والا ام برودوي اكس. تو نحكيو عليها فاست لي برودوي خاطر هما برشا برودويات تاع تنحيف ومتاع رجيم ومتاع شنو على لي ميديا وإلا على معناتها على الفيسبوك سورتو على التيك توك، راهو مش كل شيء صحيح. دونك ماذا بينا نمشيوش حتى شناخذ مكمل غذائي، يقول لك مكمل غذائي ابخيتو شنو انا شنو خسارتي انا، ديما شتاخذ مكمل غذائي عنده تراسابيليتي عنده تاخذ من الفارماسي والا من برا معناتها متعدي على وزاره الصحه، خاطر تنجم تكون الحكه من برا حاجه ومن داخل حاجه اخرى يعني. باهي نرجع لي زوتو ريجيم اللي هما برشا ناس تمشي فيها جينيرالمون الموجود فاست الصيام المتقطع اللي هما الناس الكل تحت في توندونس ويعملوا فيه اللي هو فيه يمشي مع برشا ناس وما يمشيش مع برشا ناس هذا. دونك وحتى كان مشي مع ناس راه في بيريود ماذا بينا نرجع للساعه البيولوجيه، خاطر ربي اعطانا ساعه بيولوجيه تحكم فينا وتنظم لنا هرموناتنا وتنظم لنا بدننا الكل. فما زاد وجبه معناتها ريجيم الوجبه الواحده الاو ام اوماد معناتها 1 ميل اداي معناتها وجبه واحده يقول لك يساعدني حسب ريتم خدمتي. راه حتى كان في ديزافونتاج راه نعملو بيريوديك راه مش الونتير مع الونتير، فما كل حاجه فيها دوزاج حتى لي ريجيم اليمونتير حتى الديفيرسيفيكاسيون. يقول لك قلقت من الريجيم العادي والا الماكله العاديه ميساج حتى كانش ناخذوهم ورو انهم بالمتابعه الطبيه معناتها مع مختص التغذيه اللي معاك والا مع الميدسان اللي معاك كان عندك تريتمون يلزم متابعة طبية مباشرة. دونك معناتها الوجبة الصحية الوجبة الواحدة تمشي مع ناس مش مع ناس وهي راهو ريجيم غلط، خاطر الون تيرم
0: احنا تخلقنا باش ناكلو مش باش ما ناكلوش.
2: احنا الوقود نتاعنا هو الاكل
0: بالضبط.
2: دونك انت طونكو تحرق وتتحرك انت ماكش في استقلاب قاعدي قاعد معناتها واخذ وجبة واحدة خاطر هو عملية التنفس.
0: معناتها ربي خلقنا خلقنا باش ناكلو وباش نتحركو.
2: اي
0: احنا نحبو ما ناكلوش وما نتحركوش معناتها هذا ضد الطبيعة.
2: اي ولا ناكلو نيمبورت كوا وما نتحركوش معناتها ديجا حتى في الاكل فما اكل عاطفي تو نحكيو فيه حتى في ريجيم اليمونتير يتيحوا في بياج الاكل العاطفي. دونك احنا اش نحكيو في ماكله صحيه تستحفظ بها على صحتك وتضعف سينمو بطريقه صحيه. العكس برشا ناس كيف تاكل ريجيم ادابتي مع المختص اللي معاهم راهم يحسوا بكونفور كبير ياسر، كونفور معناتها ديجستيف، كونفور بسيكولوجي، كونفور حتى في فيزيك انه يتحرك اخف يقضي انت يقضي شهور خير يمشي انت يقوم بداره خير ولا يمشي يخدم حتى البريزونطاسيون انتيليكتويل ما تحس روحه في خدمته انشطه خير برشا ناس قولوا احنا تقول لك كيما ناكلش خير اما كيف تاكل دو بون كاليتي خير بياسر خاطر تو نحكيو احنا معناتها نقولوا احنا لو قيمات بون معناتها ناكلوا كميه حسب الدوزاج حسب بدنك شي يستحق مش حتى اللي نعبيو هذيك الما فما برشا حاجات مغلوطه يقول لك وحاجه اخرى في الوان ميل معناتها الوجبه الواحده ما ياكلش نهار كامل يخو كان في السوائل بعدك في وجبه واحده يقعد يعاني فيها اربع خمسة سوايع معناتها ياكل الوجبه كبيره على الاخر دونك اللي عامله في 24 ساعه فك الساعه هذيك الكل طيحوا في الماء دونك هذا من الاخطاء في الرجيم هذايا راهو حتى كان عمل قول واحنا شيك اوكازيون طالع لتونس والا عندك اوبورتونيتي اشتاكل وجبه وحاول فك الوجبه الواحده تاخذ لي بيزوان نتاعك مش شهواتك نتاعك معناتها تاخذ اللي بدنك حاجته بيه مش اللي انت شاهيه
0: اكيد باش احنا مش نحكيو على المشاكل هذه الخاصه بالزوغوجيم هذوما اللي الحميه هذه اللي مروسنا نعملوها والا نقتديو بفيديو ولا اثنين من مواقع التواصل هذو اللي من خلالهم هما يمكن تأثر على صحتنا وهي خاصة الناس اللي عندها تستعمل في دواء ولا عندها أمراض مزمنة أكيد باش جاوبنا على المسألة هذه وداد زايد المختصة في التغذية بعد الإشعار.

0: عليش كل ما نسألك علي بون بلون ولا فريات تقول لي جسيت ماكسيت.
1: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
0: عندك اورانج. 10 سنين ما نتفرقوش في الكوجينه، ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسات فاوحه وبنينه وتطيب في رمشه عين، طماطم صبره وحدها في الماكله التونسيه، حمراء حلوه وطبيعيه تخرج الفنانه اللي فيا.
2: مع صبره 10 سنين جوده واصاله وبنه تونسيه.
3: برايم تايم
0: نوتريسيون. نوتريسيون مع ويداد زايد.
4: ويداد زايد مرحبا لنا مرة أخرى. حكينا على خطورة الليزوتوريجيم، هذه الريجيم والحميات المتبعة بصفة اعتباطية دون الرجوع إلى مختص في التغذية أو إلى طبيبك الخاص ولا أي ناس عندها علاقة بالاختصاص هذا، ونمشي خاصة في أنظمة غذائية. وللأسف مشينا حتى، وهذا مبلغ من وزارة الصحة مهم وخطير في الحقيقة، مشينا حتى إلغاء الأدوية لهنا اللي عنده أمراض مزمنة، لهنا اللي عنده مرض مزمن، خاصة خلينا نحكيه على الناس اللي عندها أمراض مزمنة وربي يشفي الناس الكل، خاصة أمراض السكري والدم إلى غير ذلك، وعدتهم وزارة الصحة في البلاغ إنه الناس هذو كيما ياخذوا الدواء بالطبيب يلزم حتى كي باش يعملوا ريجيم بالطبيب.
5: بيان سور بيان سور، خاطر ديجا فما فما دويات خاصة اللي ياخذوا انسولين ولا ياخذوا دويات طيح في السكر، دونك يلزم ادابتاسيون نتاع الماكله اللي ديجا معناتها تطلع السكر. دونك حتى المختص بالتغذيه يزمو معناتها بطريقة مباشرة مع الطبيب الاندوكرينو نتاعو، والميدسان يعرف ديجا هو ينبه المريض نتاعو يقول له كل ما كي تعرف روحك ما كليتش نقص في الانسولين، وانا هذاك الدواء ممنوع عليه المختص في التغذية، ولكن الباسيون كيف يعرف روحه ما كليش الماكلة العادية اللي هي طبيبته عطاته الدوزاج نتاع الانسولين نتاعها والا البوزولوجي نتاع لي زونتي ديابيتيك نتاعو، دونك معناتها ما ياخذهمش وما كليش الكونتيتي حسب ما حكيها للطبيبه. خاطر احنا راهو لي ريسك دي بوغليسيمي مع الاخطاء الطبيه، وهم برشا ناس يعملوا دي بوغليسيمي راهو ريفيرسيبل، خاطر المشكله كي تحلك السكر بطريقه مفاجئه ساعات ما نفيقوش بيه يعمل كوما ديابيتيك، يعمل برشا حاجات. دونك احنا ما نمسوش ما نلعبوش بعشينا بلغه اخرى، معناتها اللي ياكل واش يعمل ريجيم يمثلها بالمختص نتاعو مع اتصال مباشر مع الاندوكرينو باش تعرف الدوزاج نتاعك وتعرف لي زونتيك لي زونتي ديابيتيك نتاعو كيفاش ياخذهم، والطبيب هو ولا والمريض هو يعرف روحه حتى كانش ينقص وحده راهو يتحمل مسؤوليته هو. واي واحد يعمل ريجيم يعمل لي بيلون نتاعو قبل باش يشوف بدنه يقاوم الريجيم ويقابل الريستريكسيون نتاعو، خاطر فما المشكلة متاع الكلاوي، مشكلة متاع الكبدة كي تبدأ ديجا تعبة هي ما نزيدوش عليها ما نحملوهاش ما لا تطيق، معناتها ما نزيدوهاش ديما راه يلزم متابعة طبية بحتة، معناتها ما نستسهلوهش يقول لك أبخيتو شنو عملت أنا نقصت ماكلة وإلا نزدت حاجة ولا خديت حاجات.
4: يعني تفرجت هنا في فيديو مثلا ولا تفرج وجيه في فيديو واختار وجيه باش يتبع الفيديو هذاك، سيدي خرج لنا اللي في الفيديو يقول لك ما تاكلش شنو ما تاكلش شنو كل في وقت الفلاني، سي وجيه مثلا تبع الفيديو هذا فمن بعد يقول لك وانا في ظرف معين في فتره معينه نقص من الوزن، هل هذا يعتبر ريجيم صحيح؟
5: بالطبيعه لا، خاطر ديجا هو نقص في الوزن تعرف روحك شنو نقصت ساعه نقصت دي بون بيرت ولا دي موفيس بيرت، معناتها فما راهو كيف نقصوا من الكتله العضليه راهي اخيب حاجه في الريجيم. العكس احنا الريجيم اليمونتير والا الحميه الصحيه نحاولوا نحافظوا على الكتله العضليه، هذا اذا ما زدناهاش، خاطر ولا معناتها كما قلت انت الناس ما تحبش تتحرك، معناتها جينيرالمون الماس ميسكولير ولا الكابيتال ميسكولير نتاعهم ديما طايح، ديما احنا اللي يعملوا سمنه والا سور بوا سورتو معناتها زياده في الوزن راهم تلقاهم ان مونك داكتيفيتي فيزيك ومونك نتاع ماس ميسكولير، دونك الكتله العضليه نتاعو اقل من الفي ولا اقل من البزون نتاعو حسب العمر. بالطبيعه الماس ميسكولير تتحسب حسب العمر حسب الاكتيفيتي نتاعو حسب الجنس، دونك كيف ياخو وجبه حتى مشيت مع وجيه انت مريت شنو مشى معاه انت شنو يعمل اكتيفيتي شنو ياخذ ايور شنو الريتم نتاع النوم ديما ننساوه الريتم نتاع النوم نتاعو، حتى كان مشى معاه راه بدنه قاوم لي ريزيرف نتاعو معناتها حرق اوكي نقص الزايد اللي انت تراه ينجم ينقص دي موفيس بيرت معناتها ينقص ماس مسكولير ولا عمل ديزيدراتاسيون يقول لك ناخذ فما برشا بلوزيغ حاجه اخرى فما برمي لي ريجيم المغلوطه لي مونو ريجيم معناتها مونوتون معناتها لي ريجيم مونوتون فما ريجيم الكرومب راه حتى كان عمل كاسيور دو
4: ريت ريجيم كرومب
5: ياكلوا كرومب فطور وعشاء كرومب
4: شو
5: فطور وعشاء برودو بالكرومبيت معناتها بالكرومب الاخضر هذاك يقول لك اكاهو ياخذوا سوائل بون هو مونوتوني معناتها يا معناتها نقولوا احنا ماكله موحده قول قايل فما شكون طلع في الفيسبوك وطلع في لي ميديا ريجيم البنان ريجيم اللي انه مش رخيص فما ريجيم من اي مونوتوني راه هذوما برمي لي ريجيم زاد المعروفه
4: شو معناتها يقضيك البنان كهو
5: اي يعمل يقول لك جمعتين بنان اي ضعاف اوكي اي مونوتوني تضعاف اي مونوتوني حتى كي تبدا مانجا اي مونوتوني معناتها حاجه واحده خاطر انت عطيت بدنك مصدر نتاع مغذيات واحد البقيه لي بيزوان نتاعك اللي بدنك حاجته بيهم وانت مطالب باش توفرهم له شي ياخذهم الكابيتال نتاعو شي ياخذهم الريزيرف نتاعو دونك كيفاش ياخذهم لي غازيف واش ياخذهم لي غراس راه شي ياخذهم لي موسكل دونك انت عم

0: حياته، شنو الريتم نتاعه، شنو الاكتيفيتي نتاعه. وبعد فما سويفي كونتينيو كل جمعتين، كل ثلاثه جمعه، والا كل شهر او بير دي كا. معناتها فانت والباسيون قدامك، انت وال انت وال الديسيبلين والا التطبيق والا مدى وعي الباسيون اللي قدامك. راهي الحميه الغذائيه مساله وعي، خاطر بالوعي تنجم تعمل كل شيء. خاطرك تبدا مقتنع بحاجه وشاربها وفاهمها، انك تولي ترى كل شيء بزوامك، ما تراها الشهوه. وحتى كان اصحابك ولا في اي في اي بري في اي معناتها بلاصه، ولا في خرجه مع الاولاد ولا خرجه مع الاصحاب، تحس تعرف روحك تطبق. ما تخرجش برشا من ريجيمك، مش تيا انا اليوم تو بعدك نعوض، ليه؟ غلط. خاطر فميكا انت عملت كاسيور دو ريتم، حتى عملت كاسيور دو ريتم فيها نقول احنا باقل الاضرار. معناتها هذا نقول له راه الريجيم ماهوش حرمان، سافوار فير.
1: لهنا السافوار فير هذه كيفاش نمشيو بها؟ اذا كان معناتها نحكيو توا دي جينيراليتي وعموميات، معناتها لهنا حتى باش نشوفوا فيديو مثلا في الانترنت ما نتاثروش به وما نتجاوز، معناتها نمشيو نقول لك النتيجه، خاطر يخرج لك يقول لك قبل 4 أيام، قبل 5 أيام، قبل 5 سنين هكا وليت هكا. بالذكاء الاصطناعي توا عاد برا فضها، معناتها تلقاه هو في وزن معين وبعد يكتب لك بعد 4 أيام يولي وزن اقل، معناتها فما نوع من الانبهار يصير. باش احنا نحميو المواطنين اللي يسمعوا فينا ونحميو الناس المستعملين للفيديو المستهلكين للفيديو باش ما ننبهروش، نحميهم من الانبهار هذا، شنو هي الاساسيات اللي لابد تعملها للرجيم؟ تو واحد يقول لك انا سيدي انا ظهر لي باش نجرب على روحي، انا ما عنديش توي، ما عنديش واحد، نحب نجرب على بدني، شنو المشكل؟ لهنا شنو هي الاساسيات اللي ما يلزمناش نتجاوزوها ولا نلغيوها ولا نحيو وحده منها في اطار قيامنا بحميه غذائيه؟
0: باهي، معناتها بلغه اخرى شروط الحميه الصحيه اللي هي تحميك وما تضركش. باهي، اول حاجه احنا لازم ريجيمك ما تعملوش بعيد على حياتك، معناتها سهل التطبيق، براتيك، تحس روحك ماهوش شي بعد برشا على الريتم دو في نتاعك. وراهو الريجيم اليمونتيغ اللي مش تعمله اقرا حسابك راهو مود دو في، معناتها اذا هو يصلح لك. معناتها نقول احنا انت شو تقيمه؟ لا انك ماكش مؤهل باش تقيمه، معناتها الباسيون ماهوش مؤهل باش يقيم الريجيم ادابتي ليه ولا، خاطر شئنا ما بينا ما نعرفوش برشا على احتياجاتنا الغذائيه واحتياجاتنا الصحيه. دونك انت تقيمه في الخطوط العريضه، اسكو يمشي مع الريتم تاع مكلتك ولا الريتم تاع حياتك ولا الريتم تاع حتى تاع خدمتك. فما ناس تنحي برمي لي ريجيم، تنحي النشويات كاريمون، راهو تنحيه النشويات كاريمون غلط من اخطاء الريجيمات هذيك الكل، تخلي البدن يعلي الكورتيزول، يدخل في اليوفيو، يدخل في نقولوا احنا في مقاومه، معناتها يدخل في سيركوي اخر. دونك الماكله راهي دوزاج. دونك اول حاجه لازم يكون سهل التطبيق، رياليزابل، معناتها واقعي شي تعيش بيه، اعرف روحك اللي هو شو، معناتها شي يمشي مع المود دو في نتاعك، حتى كان ماهوش مش يطلب منك مجهود كبير، ما يخليكش تطيح في البياج نتاع الجوع. راهو الريجيم ادابتي ما يخليكش تطيح في الجوع، اذا طحت في الجوع راك تاكل اقل من البزوا نتاعك، راك الماكله اللي تاخذ فيها ما تلبيلكش احتياجاتك اليوميه، جدي بيان اليوميه، مش نهار كليت تقول لك انا 3 ايام مش باش ناكل خاطرني بلبصتك نهار الفلاني، راهي البزوا جورناليير، معناتها عندك احتياج يومي من الفيتامينات والاملاح المعدنيه والبروتينات والدهنيات. بون الدهنيات نجمو نخبيوها ريزيرف، مي البروتينات والفيتامينات والاملاح المعدنيه راه احتياج يومي. دونك اذا ما تكون ادابتي لك انت، ريجيم اللي انت حابه تجربه على روحك، ما تجربو ما تفرضش عليه على اخوك ولا على اختك تعمله. يتعاندوا، فما برشا ناس تتعاند باش تعمل الريجيم، نفس الريجيم كل واحد كيف قداش طيح، راهي ماشي بالمعانده، راهي حكايه كل بدن كيفاش تجاوب، وانت والفيزيولوجي نتاعك انت البسيكولوجي نتاعك.
1: كل بدن عنده الميتابوليزم نتاعه، فما بدن يحرق بسرعه، فما بدن ما يحرقش بسرعه ولا يحرق ببطء. هذه راهو لازم نفهم، معناتها نجي انا وداد مثلا نتفاهموا باش نعملوا ريجيم مع بعضنا، مو بكري كانوا الاصدقاء يعملوا ريجيم مع بعض، ما نعرفش عاد كي راهم في دارهم ياكلوا ياكلوا ولا.
0: فباش تكون يعمل ريجيم وهو يسرق على روحه من بلاصه اخرى على اساس في الخدمه مرقلين ماهمش مبلبزين.
1: اكيد. فبطبيعه لهنا نجم تكون وداد بدنها يحرق اكثر من بدني انا يحرق، فبطبيعه ما نجموش نقصوا نفس الوزن رغم ان احنا ناكلوا في نفس الحاجه.
0: نفس الماكله، خاطر ديجا نفس الماكله مش انت كيما انت قابلها بسيكولوجيكمون خاطر حكايه وعي راهي مش كيما انت قابلها وشيخ علي تاكل فيه كيما الاخر جوست يتبع طبيعه باش يعدي الديفي ولا يعدي التحدي راهو الكوتي بسيكولوجيكمون

0: لوجيك مهمه خاطر هذيك تخلي بدنك ولا احساس بالشبع يا يغيب يا يجي معناتها يا يغيب يا يحضر. فما ناس اللي شيخ على الماكله نتاعو كلك سوا الموجوده اللي هي تكون ادابتي خاطر من بين شروط الوجبه الصحيه والا ريجيم الصحي يكون متوازن معناتها فيه دوزاج من كل حاجه حسب الشخص هذاك. دونك انت نفس الماكله تاكلها بدنك قبلها اوترومون مش كيما صديقك اللي خذاها خاطر ياخذها جوست تباع وكهو. واحنا مسهلنا في التتبيع نتبعوا بيتمون معناتها بارفوا ديما نتبعوا بيتمون يلزمنا شوفك
1: ديجا حتى من امثلنا الشعبيه معناتها غريبه معناتها اسال مجرب ما تسالش طبيب معناتها من الامثله من الثقافه الشعبيه الغريبه معناتها اللي هو لازم نسال المجرب وفي باس من بعد نسال الطبيب ومن بعد نسال المجرب
0: خاطر ديجا يبروا لرواحهم جوست معناتها باش تكلمك الشعور بالذنب اسال المجرب ساش الطبيب لا غلط راه ديما نسالوا الطبيب ربي بي احنا قبل ما كانوش فما العلم تويك دخل في كل شيء ولله الحمد معناتها ولينا نعرفوا كل شيء بالتفاصيل ولينا نعرف لازم كونفينيوم تاع كل شيء. دونك الجهل معناتها واحد كي يجهل حاجه راه الخطا منه مش الخطا خاطر هو ما يعرفش مش الخطا الخطا الحاجه هذيك تضر خاطر هو ما عرفش عليها قبل ما يجربها على روحه. دونك لي ميديا سهلت كما هي ضرتنا سهلتنا باش نسالوا على كل شيء وكيف سالنا به فما برشا فيديوهات تطلع ديما اهل الاختصاص مشيت بباجاج يجوني بدي باسون يناقشوا راه تجيني جايني بدي باجاج اوكي معاك نناقشك في كل شيء اقنعني نقنعك تقول انا اعطيه ريجيم يزيد حاجات من عنده انا قلت لك زيدهم
1: ولهنا سامحني جوست باش ما باش نحكي شويه في الجانب الاتصالي لهنا نجم نقولوا الفيضانات نتاع لي فيديو الفيضانات نتاع المعلومات تخلي انه المواطن كي يجيك مثلا اللي كنت كمختصه ولا يمشي لاي بلاصه طبيب ولا غيره باش يحكي يبدا يناقش بناء على الزخم الكبير نتاع المعلومات من الغثي والسمين اللي خذاها من طرف اللي فيديو هذا يقول لك ولا الفيديو هذا ولا المؤثر الفلاني ولا المؤثره الفلانيه ولا الانستغرامرز الفلانيه عقلت هكا ولا عملت هكا لهنا السور معناتها كونسوماسيون نتاع المعلومات هذه باش يجيها ويهزها معاه المواطن كل الكونسومات مع الكونسوماتور يهزها معاه ولهنا يصير نقاش هنا هو اللي ما يقتنعش لهنا ساعات في جانب الاتصالي تلقى طبيب يتحدث ولا مختص في التغذيه يتحدث ولا غيره نحكي له ديجناليتي لهنا لا يقدر على الاقناع نظرا لانه المواطن اللي جاي معبي من المعلومات هذه اللي فيها صحيح والغلط هنا يلزم نفهمه زاد المواطن التونسي المستهلك اللي فيديو المستهلك المعلومات الكم الكبير من المعلومات هذه انه مش كله صحيح يمكن اكثر ما اشتر غلط وحتى لو كان صحيح فيما يتعلق بالصحه نتاعنا راهو كل واحد بدنه ربي خلقه نوع على ذلك عنا بصمة واحدة على ذلك عنا أديان واحدة على ذلك ما يتفهمش معانا هذا الكل كي نضيفوله كل واحد كيفاش فينا يتحرك يمكن ويدات تعمل عشرات الالاف من الخطوات في النهار وفما الناس تعمل خطوه والف خطوه مثلا في النهار ولا وجه ما يعملش اكثر وهذا حتى لو كان يفرق زاده في الحركه فما ناس تتحرك اسبوعيا ناس تتحرك مره في الجمعه تعمل رياضه مره في الجمعه فما ناس تعمل كل يوم فما ناس ما تعمل جمله لا وهذا كله يفرق لازم المواطن التونسي ولا غيره اللي يسمعوا فينا تو من كل انحاء العالم انه كي ياخذ معلومه من الانترنت راهي ماهيش صحيحة 100% ماهيش فيابل وزيد أكثر من كيكة ما تنجمش تركب عليه هو
0: بيان سور لازمك تشوفها حتى كان خذا حاجة ما خذاهاش ما خذاهاش شمولية لو خذا
1: ما خليتكش تتكلم اليوم
0: خذا من زاوية واحدة ما يسالش نتكلموا مع بعض
1: في جانب الاتصالي
0: اي خاطر ديجا هذا هو هذا هو الغلط اللي طايحين فيه برشا ناس راهو حتى كان فما ناس يقول لك بيدجي والتزام وترى شنو نتلهب شنو نقعد نمشي للمختص في التغذيه وخلاصات ودنيا راهو صحتك ما تعليش معناتها مش اغلى ما كل الالتزام المادي اللي انت تطيح فيه خاطر انفق مما احببتك انت العكس كيف معناتها كيش تصرف على روحك وتشتي سكالوبك وتشتي ماكلتك راك انت تلتزم ما تبلبلش وما تخلق ما تجعلش من روحك فقر تجارب راهو اللي شي جرى في حاجة في روحه وهي ما يش من أهل وهو مش مؤهل باش يطبقها على روحه إلا حتى على ولده ولا حتى على بنته راهو أسئله أهل الذكر كما قلت أنت هو عنده معلومات مي هو المختص يعرف يفلتر ويعرف ينتش يعطيك ما تقد احتياجك قدك ساك بلغه اخرى ما تعملش انت حاجه حتى كان صحيحه ما متركبش عليك.
1: خلينا نضيفوا شوي اخر بالمثالش اذا زيد اليوم انا مثلا يقولوا لكم راهي دراسه جديده هون هنا يجيوا دراسه جديده مادام دراسه جديده راهي معموله على الفراق وراهي معمولة على نوع آخر من معناتها لهنا يلزم يفهموا الناس راهي دراسة جديدة مش معمول لموا 100 بشر ويعملوا عليهم في الدراسة راهو عملوها على الفيران ولا ما نعرفش عليهم على أنه نوع من الحيوانات اللي عملوهم وبالطبيعة الدراسة هذيك يتم تداولها معناتها تطبيقها باش إذا تحب تطبق على روحك هذه حاجة تخصك معناتها لهنا لكن للأسف لهنا نمشيو إلى خاطر توا نمشيو لثنية أخرى فنأديو بأنفسنا التهلكة وهذا يلزمنا نردوا بالنا منه ما مثالش زيد نرجعوا إلى الأساسيات نتاع الأنظمة الغذائية إذا كان واحد يحب يعمل نظام غذائي المكونات نتاع نظام غذائي شنو ناكل معناتها باختصار معناتها تو المواطن تقول لك اعطيني من الاخر شنو ما ناكل باش انا ما نزيدش في الوزن يا سيدي مش باش نضعف باش ما نزيدش في الوزن
0: باش تاكل بالماكله الكل بطريقه صحيه معناتها مثلا بار ديفو قولوا احنا الماكله ادابتي تكون فيها نشويات معناتها الصحن الصحي فيه نشوياتك فيه بروتيناتك وفيه خضرواتك انت الكميه الدوزاج قداش من جرام حسب الشخص اللي حسب الاكتيفيتي نتاعو حسب العمر نتاعو وحسب طاقة الحرق متاعه ولا الميتابوليزم دوبات متاعه بالطبيعة يزمها تكون أدابتي ليك في عمرك ما تخليكش تطيح في الجوع إذا طحت في الجوع ديجا المختص في التغذية وإلا المباشر المختص المباشر ليك يزمه يدابتي لك حسب البزوم متاعك اللي يطيح في الرجيم ولا يعمل رجيم يقول قاتل روحي بشار خطرني في رجيم راه زوز كلمات ما يركبوش مع بعضهم اللي طايح في رجيم سي كونتر سونس عندي أنا برشا ناس تعمل في رجيم راه يقول لك والله ما يتبشري شوف معناتها الفو تروفي لا معناتها الهفوه فين ولا اللاكون فين معناتها النقص فين دونك يا اما تزيدوا حاجات تنقصتوا خاطر جدا حاجه اخرى حاسب جا بالجوع خاطر عنده معده ما تشبع كل ما تتعبى مش حتى معناتها تتعبى باللي بزوا حتى تتعبى للفم معناتها بلغه اخرى يلزمنا سليت غاستريك ولا لي كوم معناتها لي كوب فون اليمونتير وديما ناخذوهم باستشاره المختص كل les auto معناتها ريجيم ولا ناخذ في كوفان خاطر مشى مع صاحبتي ولا لي حتى خاطر الدوزاج نتاعهم مهم وفما دي كوفان افون قبل الوجبه فما دي كوفان بعد الوجبه انت والباسيون اللي قدامك انت وقتاش يحس بالجوع وكيفاش ياكل وحاجه اخرى نحسوا بالجوع حتى انا ما نمضغوش ديما نحكي وراهو الريجيم ادابتي لازمك تاكل بتاني فيها كنت دوزاجك نتاع اللحمه نتاعك ولا البروتين نتاعك ولا البارتي انيمال نتاعك اللي هي البارتي نتاع الماكله الحيوانيه نتاعنا اللحم عظم دجاج حوت قديد ميساش اي بروتين سينو بروتين فيجيتالي هو البقوليات الفول والحمص هذوك الكل هما معناتها بشرط ما عندناش قلق منهم ما عندناش سوء هضم ليهم اللي عندهم سوء هضم ليهم يصلحوا سوء الهضم قبل نطيحوا فيها هذا برشا ناس ياكل بوه على خوه معناتها ياكل برشا ماكله والا يعمل بريفاسيون نتاع ماكله يخي يطيح في مشاكل نتاع القبض مشاكل نتاع المعده مشاكل نتاع سوء الهضم فما شكون يطيح لهم التونسيون فما شكون راهو لي زوتو ريجيم والا لي ريجيم نون ادابتي والا سامعوا على الانترنت والا حتى تتبع فما برشا ناس تويك بوليمي منحيين الدويات يقول لك فما دي ريجيم اليمونتير قال لك الدويات ما ربي قال لك كل شيء في الماكله صحيح كل شيء في الماكله مي انت عندك دويات معاك تقص بشوية بشوية مع المختص متاعك ما تنقصش وحدك سيختو الأمراض المزمنة راهم ممنوع عليك تعمل ريجيم وحدك هذا إذا طبيبك سمح لك باش تعمل ريجيم خاطر فما مشكلة متاع كليوي مشكلة متاع تنجم
1: ونعرف في بعض الأمراض حتى في رمضان لو الطبيب يطلب باش ما يصومش من مريض
0: ويصوم ويعملوا مشاكل في الكلى والله برشا يصوموا يعملوا ديبوغليسيمي يقول لك هالي استرني ربي ميساج لاباس يعدي ربي هو عطاك رخصه انت ما نعرفش اذا انت مرضك حياتك ربي قال لك لا تؤذوا بانفسكم لا تؤذوا ربي عطاك نفسك امانه عندك دونك ما تجعلهاش محط معناتها محل تجارب في حاجات تنجم تضرك الون تيرم ولا كور تيرم فما اضرار الريجيم ولا زيتو ريجيم تظهر تو فما ناس ماتت راهو بلي زيتو ريجيم نحاو دويات وطبقوا ريجيمات طالعه ترند دونك راهو غلط على الاقل حتى تعمل حاجه استشير المختص نتاعك شنو نجم نطبق فيه خاطر الريجيم كومي لي ما تنجمش يلزم فيه معناتها روتوش باش على الاقل حتى تمشي عليه مش 100% هاو في بالك انت مشيت عليه صلحت من روحك ما فما خطوط حمراء ما لازمكش تتجاوزهم خاطر هذيك فيها خطر على حياتك دونك لي زوتو ريجيم ممنوعين حتى كان عطاو ريزولتا راهو مش بشرط هي حاجات باهيه، حتى كان عطاو حاجات باهيه مع خويا ولا مع اختي راهو الله اعلم شنو معناتها شنو طيح كابيرت، الله اعلم الانترم شنو نقص كوم كوم ريزيرف. فما الناس شعرها يطيح تولي تصلح حتى تطيح في انيمي سيفير، فمش كل تعمل شاشه عظام ظفرها تتكسر، فمش كل يوليو عندهم ايبوتونسيون اريبيتيسيون معناتها يطيح لهم الضغط اريبيتيسيون. هما ما عندهمش دويات، ما نحكيوش على الناس اللي عندها دويات، ما نحكيوش على الناس
1: به لهنا اكيد مساله زيد. خلينا نحكيوا مع الاولياء، مع خاصه اولياء مثلا ساعات بحكم توا تحولنا الى مجتمع جالس، معناتها احنا مع مجتمع متحرك مجتمع جالس، كسوا جالس قدام التلفزه ولا قدام الاكران ولا في الكهرباء والا الا غير ذلك، ولا في الخدمه كيف في حالتي انا معناتها بالطبيعه ذولينا تحولنا الى مجتمع جالس هكا ولا وجهي وجه يوافقني المسألة هذه زميلي في الإخراج. المجتمع الجالس هذا يخلي أنه الأطفال مع ذات القام فما سير بوان معين، يجي الولي ولا الولية يقول لك أنا باش نعطي ولدي رجيم معين نحبه يضعف من رأسه، يكون يأكل في حاجة نوع ومن بعدها في نهار وليلة يصير هذا ولا
0: يصير برشا ويأثروا لهم على برشا نموهم.
1: لأن شنو التأثيرات اللي تنجم تصير إذا كان الولي وإلى الولية ياخذوا هذه الديزيون، يقول لك فلان ما ولدي هو كل شيء ولا بنتي، ويقوموا بإنقاص طعامهم مباشرة والغاء وجبة أو اثنين.
0: هو للأمانة فما زوز حاجات، فما ناس يقول لك ولدي بلحمته ولا بنتي بلحمتهاش عندك فيها، فما ناس العكس راهم زوز غلطين. يلزم صغيرك سورتو مع البيريود نتاع البيبرتي من 10 ل 13 سنه ديما والا من 5 معناتها في العمر نتاع 6 سنين نعسوا على صغار، ما يلزمهمش يطيحوا في سيغ بوا والا في السمنه، ما نعملهمش ريجيم وحدنا خاطر نجموا ناكتيفيو دي جين جينيتيك نتاع ديابيت ولا نتاع امراض اخرى على بكره ابيهم. وفما من 10 ل 12 سنه اللي هي بيريود نتاع البلوغ، فما ديجا يلزم الصغير يكون بدنه صحيح كوريكت باش فك الثوره الهرمونيه ما يعمليش بريز دو بوا والا يولي يدخل في السيركل فيسيو والا بول دو نيج انه ديما يزيد في الميزان. دونك وفما برشا اولياء تقول لك على عملت لها ريجيم معايا، راهو غلط ريجيمك لك انت مش ريجيم لبنتك، خاطر بنتك انت تنجم تتحرم برشا حاجات، ما يقلقش بدنك كمل النمو نتاعه كمل احتياجاته، ينجم ياخذ من ريزيرف الجراس نتاعه، وما بنتك تسحق دي بون غرا افيك دوزاج معين وتستحق ماكله ما تاثرلهاش على النمو نتاعها، العكس اذا نعطيوها ماكله صحيه تعزلها النمو السليم وتضعفه ممتون. وفما ريتم داكتيفيتي انت تنجم تعمل بنتك تنجم تعمل غيره، معناتها مش نفسه راهو ماهوش ادابتي. تقول نقصت لها الزيت، بون اش نقص لها الجازوس نقص لها حاجات الزايده اوكي معاك، خاطر ديجا هما من اصلهم غلطين. اما ما تدخلش في التفاصيل الصغيره راه يهزها للمختص، حتى بنتك تولي تكره حاجه اسمها ريجيم برشا صغار
1: ويصير العكس.
0: الوغ لا
1: تجي عكسيه
0: وقت اللي تولي اوتونوم تولي امها ما عادش تحكم فيها تولي تعمل كل شيء الا ريجيم، العكس تولي لها لابات نواغ للريجيم اليمونتيغ. والريجيم اليمونتيغ راهو حميه ادابتي ماهوش حرمان، راهو الماكله دوزاج، راهو الفو سافوا معناتها سافوار مونجي، لازمك حتى تبلبص تبلبص بذكاء، مي تعرف احتياجات بدنك شنيه، تعطيه لي بيزوا نتاعو ما غير ما تضر ما تضر احتياجاتك. دونك فما برشا ناس يقولوا ديما نحس بالجوع رغم اللي عامل ريجيم، راهو فما جوع عاطفي فما جوع عضوي معناتها فيزيولوجي. اللي تيحوا في الجوع
1: شو العاطفي شو معناتها؟
0: يحب ياكل حاجه حلوه، كيفاش نفرقوا بيناته به؟
1: مش خاطر يحب يجوع،
0: لا صحيح لا لا لا هذوك ما عادش يحبوا ياكلوا جمله دوك
1: هذوك ما عادش يحبوا ياكلوا
0: فما فما كيفاش نفرقوا مثلا؟ كيف حسيت روحك بالجوع حط حاجه حلوه قدامك، حط عظمتين وشويه ود القمرة وشويه سفناري، شوف روحك اذا كليت من هذا وتحب تزيد، معناتها كليت من الخضره ولا طرف اللحم ولا طرف المقرونه وحبيت تزيد، دونك هذاك انت جيعان. ما اذا مشيت الحاجه الهواء راه جوع عاطفي، تلوج في السيروتونين والا في حاجه بنينه تطلع لك الدوبامين نتاعك. دونك في الحاجه هذه شنو نعملوا؟ في الجوع العاطفي فما لي اكزرسيس في معناتها بسيكولوج قالتهم لي يعطيها الصحه، معناتها تنفس عميق انك معناتها عرفت فكره انك جيعان تتنحى، تنفس 5 سكوند ترتاح 5 سكوند، هذاك يولي ما عادش عندك جوع بالحاجه الحلوه خاطر انت توي ساتيسفيت، انت لبيت احتياجاتك العضويه والفيزيولوجيه، انت حابه حابب تاكل حاجة ما هيش في وقتها دونك سي معناتها هذاك الجوع عاطفي تحب تاكل حاجة باش تكلمي البسيكولوجي نتاعك نكلموها بالإكزارسيس بسيكولوجيك
1: ولهنا الإكزارسيس هذم زادة الإكزارسيس في متعلقين بالرياضة لابد أنه ما ننساوهمش معناتها الحركة أون جينيرال مش طيبين احنا باش نمشيو نكور ولا نمشيو نعملوا ماراثون لهنا مع التغذية لابد أن يكون فما حركة
0: باهي هي راهو سان تابلو كامل هو أسلوب حياة معناتها فيه النوم اللي برشا الناس ينساوه اللي عديوا يعديوا الليله كامله قدام التليفون ويقوموا الصباح راه فما 7-8 سوايع نوم حتى 9 سوايع نوم كاحتياج يومي الريكوبيراسيون حتى شتين ماهيش بشرط يقول لك انا الجمعه كامله نسهر في الويكاند نصبح راقد لا النوم كاليتي مش كونتيتي خاطر احنا نفرقوا بين كونتيتي نتاع النوم بالكاليتي سومي بروفون معناتها النوم العميق هذاك المهم هذاك اللي حشنا به كي ندخلوا في النوم العميق فما هرمونات فما اكيليبر هرمونال يصير واحنا راقدين دونك هذاك اللي بدنك حاجته به مش انك مغمض عينيك وشد الفرش راهو غلط دونك ريتم تاع النوم نتاعنا ريتم تاع مشي ولا ريتم سيركولاتوار انك تنشط البومب نتاعنا اللي هو القلب نتاعنا بريتم معين تقوي شويه نقول احنا والسيركولاسيون دو سون نتاعنا كعروقك الكل تخدمهم مفاصلك الكل تخدمهم هو المعدل الصحي 40 دقيقه يوم في مارش في اليوم اللي هي هروله لا تجري لي لا تعمل لي مش تحوس راهو ماهوش مارش معناتها واحد لابس بدري يعمل 40 دقيقه الى 45 دقيقه مشي سريع معناتها مشي بسرعه كوش عليه واحد معناتها نقول احنا الاكزامبل نتاع مزروب على حاجه مزروب على رونديفو اما ماهوش جري ماهوش مشي نتاع محواس به والريتم تاع الماء برشا ناس ينساوه دونك الماء راه بعيد على الماكله خاطر الماء هو يعاون البدن باش يعمل ديتوكسيفيكاسيون تاعو بالطبيعة بعيد على الفطور القايله بعيد على العشاء تاخذ سينو اونتر 2-3 لتر في النهار بليترتين 3 لتر في النهار نجم ندخلوا للتيزان نجم ندخلوا كل واحد كيفاش يحب يدخل الماء ما حملش الماء عادي يدخلوا فيه سيترونيفي يحط فيه دي ترونش نتاع قارص اما ما ياخذليش لي بواسون انرجيتيك ولا لي بواسون يقول لك هم دي بواسون لا ولا لي جوف لي جو حتى لي جو فري راهو تاخذ دي كعبه الغله عاديه يساعدني خير تاخذ لي جو
1: هو كيس جو دورونج مش بعيد برشا كيس مشروبات غازيه
0: في بالي تاخذ لي كعبه برقدينك هكا خير
1: قالت لي في بالي
0: في بالي خاطر برشا ناس في بالهم الكيس هذاك فيه 15 في برسك 15 طابع سكر دونك جو دورانج احنا بلاد البرقدين ناخذوا سلطه برقدين كعبه برقدين خير من جو دورانج هذا كانش ناخذوا معناتها غله ناخذوها كما هي خير من ناخذوها عصير باهي نرجعوا وديما عندنا تروا روبا فطور صباح يكون نجم تاخذ فيه الحاجات الزايده البروتين نتاعك وطرف النشويات نتاعك ولا كعبه الغله نتاعك الحاجه الحلوه اللي تحب تاخذها في فطور صباح نجم تاخذها بعد لي بيزوا نتاعك اللي هما عظم وإلا جبن وإلا حليب وإلا أي حاجة فطور قائلة الراسيون نتاعك كاملة الدوزاج نتاعك اللحم وخضرتك وطرف العجين نتاعنا بتبيع مع ما غير ماكلة لا جزوز لا حتى شيء والعشاء ديما نحب ناخذ شربة ناخذ برودو ناخذ حاجة قريه ناخذ حاجات في الفور حاجات خفيفة لي فريتور راهو الوجبة صحية ولا الماكلة الصحية الأسلوب الصحي لي فريتور نخليوها أوكازيونيل وحتى كاش ناخذوا دي فريتور ديما بزيت جديد وزيت ما يوصلش للحرق للكومبيسيون تاعو ما يوصلش يتحرق وديما معاهم برشا خضرة نية اللي هي ليبونج نتاع الدهون هذيك اللي خليناها احنا في الماكلة نتاعنا
1: يعطيك الصحة وداد زايد شكرا ليك على كل هذه النصائح الغذائية كما كل يوم أربعاء في نوتريسيون
2: نوتريسيون نوتريسيون مع وداد زايد
1: وداد زيد مشكورة جدا على حضورك معنا كل يوم أربعاء شكرا سمية في الإخراج وشكرا وجيه في الإخراج الرقمي وشكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا داخل تونس وخارجها خاصة جلتنا في أوروبا اللي تابع مليح مليح نصائح وداد زيد ونشكرهم زيدا من كل قلوبنا وكيد نقول لهم إن شاء الله تجيوا بحضنا في تونس قريبا وتشوفوا عائلتكم وتشوفوا أصدقائكم وتشوفوا حل أحبابكم وتشوفوا العزيز عليكم بطبيعة تونسنا الحلوة المزيانة غدوة إن شاء الله برايم تايم جديدة إلى اللقاء

0: أوروميد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600 وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.

0: الحلم صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة بل بالإيمان بالصبر وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
1: سأصير يوما ما أريد.
0: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية. موجة صباح موجة صباح

شهر نهاركم أسعد الأيام، صباح النور والسرور لكم الكل. نسلم عليكم إنما كنتوا تسمو فينا، تحية لكم. موجة صباح الراديومات كالعادة، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026. رفقكم من توا من 10 حتى نص النهار بالمعلومة الأكتواليتي، الأخبار، كل ما يهمكم، يهم الرأي العام الوطني. تلقاوا تباعا معنا ضيوفنا، أكيد تلقاوها حاضرة معنا تباعا. علي ترابلسي معكم وقدام الميكرو. ترفقني اليوم سمية في الإخراج وجيه في الإخراج الرقمي. موجة صباح، نبدأ بالموسيقى ورجعنا.

0: برجك ايش يقول لك؟
1: الحمل الأيام الجاية فيها حركة وتبديل إيجابي. شخص من الماضي ينجم يرجع يحكي معك وخبر يفرحك على خدمة ولا مشروع. الثور فترة هادية نسبيا أما فيها رزق صغير يجيك من بلاصة ما كنتش تستناها. حاول تبعد على العنيد في علاقاتك. الجوزاء فما تعارف جديد ولا فرصة تخرجك من الروتين. كلامك عنده تأثير قوي الفترة هذه، استغله مليح. السرطان إحساسك العالي باش يخليك تكتشف حقيقة على شخص قريب. عائلتك تنجم تكون مصدر فرحة ودعم ليك. الأسد الضوء عليك هالأيام والناس تلاحظ حضورك أكثر. فرصة نجاح ولا تقدير في الخدمة واردة برشا. العذراء يلزمك تسيب شوية السيطرة على كل شيء، فما قرار مؤجل وقت باش تحسمه وتلقى راحة كبيرة بعده. الميزان تعيش أجواء رومانسية ألطف من العادة، فما دعوة ولا خرجة تبدل مودك وتعرفك على ناس جديدة. العقرب سر قديم ينكشف قدامك أما في صالحك. قوتك في هالفترة إنك تعرف وقتاش تسكت ووقتاش تحكي. والقوس يلحظ معاك في تنقلاتك وأسفارك، فرصة جديدة تنجم تبدل لك طريقك وتبدل طريقة تفكيرك كاملة. الجدي تعبك الفترة اللي فاتت باش يبدأ يعطي ثماره. شخص كان بعيد ينجم يقرب لك من جديد. نمشي وللدلو. الدلو أفكارك المبدعة باش تلقى تشجيع من ناس مهمة. فما تغيير صغير أما مؤثر في حياتك اليومية. ونختمو بالحوت، قلبك مرتاح أكثر الفترة هذه وفما فرصة باش تبدأ حاجة جديدة بثقة والإحساس متاعك.

0: اسمعوا وتتبعوا. كانت هذه أبرشكم لليوم وإن شاء الله تكونوا ديما مزهرين.
1: برجك إيش يقول لك؟ موجة تصبح ترجع لكم بعد شوية. موجة تصبح.

0: الحلم، صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة، بل بالإيمان، بالصبر، وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
1: سأصير يوما ما أريد.
0: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية. موجة الصباح. موجة الصباح.
2: رجعنا لكم الجديد ومنصين معكم في موجة الصباح. تحية لكم للناس كل العشرة وسبعة عشر دقيقة، عشان نهاركم أسعد الأيام. واصلين نبدأ كالعادة بالأخبار الأكتواليتي، نحكيه على خلية كانت خطط لاغتيال إعلاميين قضاة وسياسيين في تونس، أحكام بالسجن ضد المتهمين.
3: نيوز اليوم. نيوز اليوم.
2: دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس قضت ليلة أمس بالسجن مدة 38 سنة في حق رجل الأعمال، وذلك فيما عرف بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين قضاة سياسيين شخصيات وطنية، من بينهم الشهيد شكري بالعيد. قضاة زاد بإصدار أحكام بين 20 و 30 و 34 سنة سجن في حق متهمين آخرين، من بينهم إطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو مكتب تقريبا عضو مكتب ولا حركة النهضة بن عروس سابقا. قضية جزء من ملف قضية اغتيال شكري بالعيد، والتي قرر قاضي تحقيق تفكيكها إلى ملفين اثنين، الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب، وطبعا لهنا جي الأحكام كما قلت في قضية خلية التخطيط لاغتيال إعلاميين قضاة سياسيين، أحكام بالسجن ضد المتهمين.
3: نيوز اليوم.
2: سينا ومواصلين معكم احنا شوية اخر كالعادة، ضيوفنا بقية فقراتنا يكونوا حاضرين معنا في موجة الصباح، راجعين بعد الموسيقى.
4: تابعونا وتابعوا اخبارنا على الكونت اوفيسيال انستغرام
5: وعلى عشان يوتيوب
4: راديو ميد.
5: راديو ميد الموجة اللي تهيك.
6: اوروميد فيزا.
0: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.
4: موجة الصباح ترجع لكم بعد شوية. موجة الصباح.

0: موجة صباح.
1: رجعنا لكم من جديد في موجة الصباح، مواصلين معاكم، تحية لكم على الناس الكل، نسلم عليكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. مازلنا بالأخبار الأكتواليتي، نحكيوا على إصابة تلميذات بتهيج جلدي، علاش؟ خطر استعملوا مسحوق تجميل مجهول.
0: هات الصحيح، هات الصحيح.
1: حتى صارت في مدرسة ابتدائية منطقة المروج 3 تحديدا من ولاية بن عروس أول هذا الأسبوع حالة صحية مفاجئة، تقريبا أكثر من 25 تلميذة إصابات جلدية، احمرار شديد، حكة في مناطق الوجه والأيدي مباشرة بعد استعمالهم مسحوق مجهول المصدر. ثم تلميذة قامت بجلب مسحوق، قالت أنه قناع للوجه ماسك يعني، قامت بمشاركته مع زميلاتها اللي استعملوه. بعد ظهرت عليهم علامات تهيج جلدي، تورم طفيف بالوجه والأيدي، استدعى لتدخل إدارة المؤسسة. طبعا عوان حفظ الصحة زاد وحدات الحماية المدنية كانوا موجودين، قدموا الإسعافات الأولية اللازمة في إطار التحقيق طبعا في هذه الحادثة. صلح المختصة تابع لوزارة الصحة بحجز عينة من المسحوق المستخدم ورسلها إلى المخابر المركزية طبعا لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة لتحديد طبيعة المواد المكونة لها ومدى خطورتها. تم نقل تقريبا 5 تلميذات إلى المستشفى كما قلت طبعا بعد ما استعملوا مسحوق تجميل مجهول وماسك يعني على الوجه والأيدي. ما من بعد ما استعملوه كان ثم احمرار شديد، حكة في مناطق الوجه والأيدي، تقريبا أكثر من 25 تلميذة استعملوا هذا المسحوق المجهول. نحكيه على مدرسة ابتدائية بمنطقة المروج 3 تابعة لولاية بن عروس.
0: هات الصحيح، هات الصحيح.
1: يلا مواصلين معكم شوية، آخر ضيوفنا يكونوا حاضرين بحذنا في موجة الصباح. تحية لكم، راجعين بعد الموسيقى.
0: موجة الصباح.

المزيكا على راديو ميد. المزيكا على راديو ميد. غربي شرقي تونسي طرب. أقوى لي بوب وأحسن ما تسمع.

0: تسمعوا شوي اخر في موجة الصباح على راديو مات. تحية لكم الناس الكل، شان نهاركم اسعد الايام، صباح النور والسرور. مواصلين معاكم ونبداو في استقبال ضيوفنا المره هذه، باش نحكيو على مهرجان ربيع الطفل. مهرجان ربيع الطفل فندق جديد جي سي اي، فندق جديد تحديدا الغرفه الفاتيه، ما عندش برشا كانت موجوده بحدنا لهنا، وسعداء جدا ونستقبلوها مره اخرى في الاستوديو، خاصه انه تكون ثم ديما الانشطه، والانشطه المره هذه موجهه للطفل. باش نحكيو على مهرجان ربيع الطفل بفندق جديد، وضيفتنا رئيس الغرفه الفاتيه فندق جديد وميمة حميدي. وميمة صباح النور، مرحبا بك على راديو مات.
1: صباح الخير علي، مرحبا بيا بحضيكم المرة الثانية.
0: تحية ليك.
1: تحية زيادة لكافة مستمعي راديو مات.
0: مرحبا بيك أميمة، درني رمان كنت حاضرة بحضنا في إيفنمون خلينا نقولوا هكا مشترك بين الغرف، كنا حكينا عليه بأكثر تفاصيل. وما تقفش لانش تظهر لي في الجي سي في الغرفة، نحكي على الغرفة الفاتية فندق جديد، ومباشرة تتعدوا إلى ما بعد وتمشي مباشرة خلينا نقولوا لمهرجان ربيع الطفل.
1: Exactement. جي سي فندق جديد كنت تخدم في بروجي معناها بشاركة مع 20 غرفة أخرى، وطوت عدينا البروجي آخر الحقيقة كنا نخدموا عليه عنا برشا ديجا باغاليل مع البروجي الاخر. مهرجان ربيع الطفل تظاهرة ثقافية ترفيهية موجهة بالاساس للصغار من 4 سنين معني حد 14 سنة. فرصة الحقيقة في غياب دار شباب ودار ثقافة بمنطقة فندق جديد انه نخموا في النقطة هذه، نقطة معناها مهمة، و متسكني منطقة فندق جديد جو طلبوها ديما، دونك احنا خدمنا عليها 2026 في دورته الاولى. شنو باش يكون فيه ليفينمون؟
0: وقتاش باش يكون؟ شنو باش يكون؟
1: به نهار السبت هذايا 16 ماي، بداية من ساعتين حد 6 متاع العشية، باش يكونوا فما ورشات متنوعة بين الرسم، الروبوتيك، البريكولاج، الجارديناج زايدة. دونك باش نمسوا مجالات مختلفة الصغار تهمها، ولازم نوعيهم ونخدموا على تطوير المواهب نتاعهم في النشاطات هذه. التظاهرة هذه باش تكون مش فقط ورشات للصغار، وإنما زادة فما عروض تنشيطية للصغيرات، وحتى الأولياء ينجموا يكونوا حاضرين مع صغارهم نهار المهرجان. حاولنا نخلق فرصة إنه معناها المتساكنين مع منطقة فندق جديد يرفعوا على صغارهم قبل فترة الامتحانات كما نعرفوا، دونك فرصة نحيو المنطقة، يعني خاطر هي منطقة هادئة ما فيهاش حركية معناها حيوية ثقافية، دونك فرصة نخدمه على النقطة هذية. ومن هنا معناها كانت الفكرة متاع مهرجان ربيع الطفل في دورته الأولى 2026 سنة.
0: باهي تري بيان، دونك هذه في دورته الأولى نهاية هذا الأسبوع، فندق جديد خلينا نقولوا فرصة للتلامذة متاعنا وصغيراتنا، خاصة أنه يرفعوا أرواحهم، نعرفوا جاي إكزامانات، جاي امتحانات، برشا ستريس، ودونك رمزية اختيار التوقيت بالنسبة لكم أميمة في التظاهرة هذه.
1: أي توقيت مهم على الأخر، على خاطر احنا نعرفوا أنه الفترة هذه فترة ضغط نفسي كبير من طرف العائلة على التلامذة، معني خاطر أولادهم في الدار جوست ريتم قراية معني أكسليغي، مي عشوية سبت نجم تكون متنفس ديجا في المنطقة في حد ذاتها، ما فهميش كيما نقولوا احنا فلوس دونك دخول مجاني وعلى بلاصتهم، دونك باش نتلموا نبعدوا شوية على الشارع اللي جوست لعب في الشارع ما عندوش غاية معينة، ونحاولوا الوقت هذيك نستغلوه في نشاطات معينة صغار موهوبين معني فيها مغرومين بها، يكتشفوا مهاراتهم وأمم طن يرفعوا على رواحهم، وهوكا يرجعوا بسوف الجديد معناه للريفيزيون للإزامة.
0: باهي تري بيان، معناتها باش يرجعوا خلينا نقولوا معناتها باش يدخلوا الاكزامانات بعد هكا جورني نهاير نتاع هكا خلينا نقولوا احتفالات
1: ديفولمون
0: بالنسبه للصغيرات. عود على البرنامج وفي اطار تحذيركم للبرنامج، اكيد مهمه مش سهله معناتها كانك انت باش تدخل فرحه للصغيرات ويجيوا معاهم عائلاتهم. شنو اخترتوا لهم بالضبط؟ معناتها شنو فاش مشيتوا تيم معين، اخترتوا انشطه معينه؟
1: وي بالنسبة للأنشطة اخترناهم على خاطر هما أنشطة ساعة قبل كل شيء، صغار الكل باش يلقاو رويحهم فيها معناها.
0: أيوة.
1: كيما روبوتيك توا معناها في عصر الـ AI والحاجات هذه معناها متاع الاوتوماتيزم دونك مهم على الاخر يكتشفوها حاجه جديده. معني نجم يكون اصلا صغير ما يعرفش عليها حتى برش حاجات, ولكن فرصه باش يكتشفها. كيف كيف بالنسبه للرسم, معناها هي اكتيفيتي كيف كيف نتاع ترفيه ومتاع جو. الجارديناج زيدا باش يكون باش تكون معانا معناها جمعيه اصدقاء البيئه والحيوان بجرامبيليا, واللي جينيرالمون الهدف منها هو التوعيه باهميه البيئه والحفاظ على البيئه والاعتناء بالنباتات وكل ما هو معناها بيئي. زيدا كيف كيف بالنسبة للبريكولاج, خاطر فما ترانش داج معناها صغار بالكل, هذوكم معناها يهمهم على الاخر الدومين متاع انك تفكر وتصنع حاجات وتخلق حاجات. دونك مش كان الترفيه, وانما زيدا فما لكوتي انتليكتويل باش يكون حاضر, باش تكون فما دي جو اي دي كومبيتيسيون ومكافئات هكا للصغيرات, نحاولوا نخلقوا انتراكسيون حتى مع الاولياء الحاضرين. وباش تكون زيدا فما انيماسيون جونغ كلون وماسكوت للانيماسيون ولا للديفولمون. فوالا فوالا دونك هذايا بالنسبه للبروغرام اخترناه, معناها يكون ان بو ديفيرسيفي شويه. هذا هو
0: هذا هو. وقتاش ينطلق نهار السبت ان شاء الله؟ وقتاش تبداو؟
1: باش نبداو البروغرام معناها اوفيسيلمون ساعتين حد للسته.
0: باه عشويه
1: عشويه فوالا. ننتظروا معناها الناس الكل تكون بحذينا, صغيرات نتاع فندق جديد نتاع المنطقه البلديه, فندق جديد يعني من الخنقة حتى الحيصلتين المنطقه البلديه الكل, وحتى اللي خارج المنطقه البلديه ويراف يروحوا معناها قريب ويحب يبروفيتي.
0: مرحب
1: مرحب بالناس الكل. ان شاء الله اليوم باش يهبط فورمولير نتاع الصغار اللي تحب تشارك في الورشات.
0: ايواش
1: واللي هما البقاع جنرالمون مش نلقاوهم,
0: باقي محدوده باقي محدوده دونك
1: حتى هو فضاء الحديقه
0: عمرو
1: العموميه
0: يعمروا الفورمولير باش
1: دونك ندعو الناس الكل. ندعو الناس الكل المهتم الاولياء يعني اللي راهو في صغارهم يحبوا يشاركوا, دونك يدخلوا على صفحه جي سي فندق جديد على الفيسبوك ولا على الانستغرام ويعمروا معناها اسم صغيرهم العمر والورشه اللي يحب يكون فيها باش يضمنوا بلاصتو على بكري. دونك الاولويه للي باش يعمروا الفورمولير اللي باش يهبط الليله. ومرحب بالناس الكل معناها في الانيماسيون وفي الفرجه.
0: هذا هو في انيماسيون وفرجه ان شاء الله باش تكون نهايه هذا الاسبوع المساعتين نهار السبت في فندق جديد في كل المنطقه البلديه. فندق جديد مرحب بها في هذا في هذه التظاهره, خلينا نقول مهرجان ربيع الطفل. اكيد برشا تعب لكم كايكيبا وداعمين ايضا يظهر اليوم.
1: اي هو الشكر للفريق الساعه لجنه التنظيم اللي خدمت على الاكسيون هذه ديجا من شهرين التالي. فوالا دونك كيف كيف نشكروا زيدا الداعمين الاسبونسور نتاعنا اللي وقفوا معانا واللي امنوا بالفكره معناها وحطوا ثقتهم فينا ويعرفوا انه جي سي فندق جديد تبدا بالتظاهرات هذه الصغيره, ولكن الهدف منها والتاثير نتاعها راهو تاثير دائم, على خاطر احنا بعد الورشات هذه راهو باش نخرجوا ان شاء الله بنوادي قاره معناها تكون في منطقه فندق جديد كل ويكاند للعباد اللي انتريسي. دونك مش باش تقف جوست لو جور جي هذيك, وانا منحاولوا العباد اللي انتريسي يكون متوفر لها الفضاء في فندق جديد فما تقعدش تتعب في التنقل للأبعد بلاصة.
0: فوالا هذا هو. نشكرك برشا وميمة, يعطيك الصحة. شكرا ليك رئيسة الغرفة الفتية فندق جديد وميمة حميدي على التفاصيل. مهرجان ربيع الطفل كما قلنا باش يكون في فندق جديد ان شاء الله نهار السبت انطلاقا من مساعتين. شكرا وميمة,
1: يعطيك الصحة.
0: شكرا لحضورك, يعطيك الصحة. يلا مواصلين معاكم احنا في موجة الصباح. تحية لكم للناس الكل, راجعين يلا بعد الموسيقى. موجة الصباح.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: رجعنا لكم من جديد ومصرين معكم في موجة الصباح. تحية لكم على الناس الكل، نسلم عليكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكيوا على منتدى المهن اللي انفتح المرة هذه على المحيط المدرسي بنابل، طبعا تحت شعار مسارات الغد نبنيها اليوم، وين باش نلقاو منتدى التوجيه والمهن بادرة من نادي روتاري يا بوليس نابل. باش نحكيوا بأكثر تفاصيل حول هذا المنتدى، باش نحكيوا على روتاري نابل يا بوليس زادة، وسعداء جدا يكونوا بحذنا في الاستوديو ضيوفنا طبعا دكتور صلاح الدين طبيب رئيس جمعية روتاري نابل نيابوليس، وأيضا زاد على رقيق من مال روتاري نابل نيابوليس. دكتور صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير ونشكركم على الاستدعاء.
1: مرحبا.
2: باسمي وباسم نابل نيابوليس، معنا روتاري نابل نيابوليس، وبي معايا زميلي رئيس المال اللي هو
1: بي صباح النور. سيدي مرحبا بك،
3: شكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بروتاري نابل نيابوليس طبعا موجودة بحذنا في الاستوديو. باش نحكيو على فوروم ديميتي ومنتدى المهن هذايا اللي مرة هذه يخصص نقولوا للمحيط المدرسي للتلامذة متاعنا، معناتها والتخطيط نحو المستقبل اللي نبنيوه اليوم، هكا معناتها الشعار. خلينا نبدأ معاك ساعة دكتور روتاري،

0: البارح برك تعملت اكسيون عطينا لي ديفيبريلاتور كاردياك البلديه نتاع نابل باش وحده تحط في البلديه والاخرى في في قصر الرياضه نتاع كير شلوف اي هذه معناها سي اكسيون تسمعوا بهم هما لي زاري كاردياك كل شيء سي سون سي لا بروميير اكسيون جو بونس ناسيونال معناها تاع ديفيبريلاتور كاردياك والثالث باش نعطيوه خاطر الرخصه ما جاتش اكسيتيرا باش نعطيوه للمكتب الصحة في نابل ولهذا في شوليو تروب ديفيبريلاتور
1: كل حد في مكان معين
0: مكان معين وهداهم روتاري كلوب معناها سا سي اون تري بيل اكسيون بالنسبة لي أنا
1: وإضافة لمدينة نابل معناتها في حد ذاتها إضافة مهمة على مستوى الصحة وتعطي معناتها اليوم خلينا نقول في السبور زادة موجودة نحكيو لهنا في مركز الصحة زادة معناتها دونك لهنا مهم بالنسبة للمواطنين والرياضيين وبصفة عامة لأهالي مدينة نابل. البارح كانت هذه دكتورة
0: البارح الأربعة بتاع العشية في بلدية نابل وبالنسبة لنا معناها بالنسبة اللي معايا اللي زمية حاجة هامة ياسر خاطر بون اون ماجوريتي دي ميدسان في الروتاري وبالنسبة معناها للمواطنين في نابل
1: تعرفوا أهمية الصحة معناتها طبعا
2: معناتها
1: تنقذ أرواح طبعا تنقذ برشا أرواح معناتها
0: معناها أكيد سي فريمون سي ان فليو في تونس والحاجة الثانية هو l'action banque du sang معناها باش نعطيو باش نجهزوا البنك دي سان
1: بنك الدم
0: معناها باش تولي البلاكيت موجوده باش سور بلاس وكل شيء بعد هذا رابع معناها جو بونس
1: كاتريام
0: رابع مشروعات في تونس معناها في دي بنك دي سان اي مش وليو معناها في عود باش نمشيو لتونس ونجيبوا لي بلاكيت ونجيبوا واحد
1: كل موجود هنا
0: كل موجود هنا
1: هذا تريز امبورطون
0: تريز امبورطون سي اكسيون تريز امبورطون هذه اكسيون هذه عملناها مع زملاء في العالم دي روتاريان اللي مع الكلوب جيمو مونتينيمار في فرنسا كلوب بيريغو اللي هو كلوب اخر ومع خاصه دي كلوب في كندا فهمت ومع الفونداسيون تاع روتاري هذا كل باش لمدنا الفلوس وفلايس مع فلايس معناها
1: هذا هو معناتها تشوف الفلايس مع فلايس شنو نجم يعطيه وشنو الاضافه اللي نجم يوصلوها للمواطن
0: التونسي
1: اضافه كبيره اكيد
0: خاصه اللي مش يعمل عمليه واللي هو عنده حاسينه بون برشا
1: اكيد برشا متداخلين معناتها في الاخر هي اضافه كبيره على مستوى الصحه من الصحه والانشطه معناتها اللي خلينا نقولوا اللي عندها ما تتوابع عديده في روتاري المرة هذه اخترت منتدى المهن باش نفتحها للمحيط المدرسي بنابل باش يكون ظهر يوم الجمعة في مدرسة خاصة منتدى التوجيه والمهن ببادرة من نادي روتاري نيابوليس مفتوح للجميع مجانا تفضل دكتور انا نتفاعل معك
0: حبيت نقول لك اللي مفتوح للجميع
1: جوستومون
0: معناها يلزمهم يجوا الوالدين
1: الاولياء وصغارهم يجيبوا صغار
0: واولادهم على خاطر فريمون باش نتكلموا على المهن تاع المستقبل ومستقبل المهن المهن
1: مستقبل المهن
0: معناها خاطر باللي
1: باش تكون اتراكسيون معناتها ومع التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وما الى ذلك معناتها اليوم تبدلت برشا معطيات في العالم ثم مهن جديده ما يعرفوهاش الاولياء راهم
0: اي هذاك علاش
1: مهن جديده معناتها كريمون معناتها
0: حتى التلامذه ما يعرفوهاش باش يعرف ياخذ طريق اون اورونتاسيون معناها وين مش توصلوا وكومون فير ومش يقرا هوني ولا مش يقرا في الخارج ولا واحد ثم دي زانديكاتور ثم دي ليو ثم فهمت بون نخلي
1: مع سي علاء باش نجيو للمنتدى على الرقيق المنتدى هذا باش يكون ظهر يوم الجمعه دونك هو انفتاح على المحيط المدرسي بنابل منتدى المهن الفكره العامه وشنو باش نلقاو له جورجي يعني
2: الفكره العامه اللي هي احنا في تونس العباد يجمو يوصلوا للباك تاعنا ومازالوا ما يعرفوش شنو باش يتخرجوا شنو اللي باش يقراو دونك احنا فكرتنا من قبل الباك من البرومير اني سكوندير حتى من نوفيام حتى الكل نستدعاهم الكل باش هما ياخذوا فكره على المهن اللي موجوده وياخذوا فكره على شنو هما باش يعملوا نهار اخر في المستقبل
1: ايوه
2: دونك

0: الفوروم دي ميتي هذايا باش نعملوا في ليديال طريق تونس
1: في مدرسة خاصة.
0: بارتناريا مع ليديال
1: في مدرسة خاصة.
0: اما نستدعاو كل التلامذة وصلنا للليسيات الاخرين باش يكون فما دي كونفيرونسيي مش يعملوا من الاول الكونفيرونس بتاعهم وعندنا باش يكون فما بليزيور سال باش سالة كل سالة فيها ان كور دو ميتيي مثلا سالة مش تكون فيها كيما نقولوها لو كور دو ميتيي سيونتيفيك
1: مثلا
0: مش يكون فما لا تكنولوجي ولا انجينيور وكذا مش يكون فما مثلا في لي بيلوتاج مش يكون فما في كل حاجه موجوده
1: في عديد الاختصاصات
0: تكون
1: موجوده
0: والتلامذه والاولياء حتى الاساتذه يجمو يجيو ويمشيو معناتها من ساله لساله ويشوفوا يحكيوا معاهم كما يقولوا يتفاعلوا معهم باش هما يشوفوا يفهموا اكثر شنو هي الخدمه شنو هي المشاكل في السوسيتي نتاعنا فهمتني وهذا يجم يعاونهم برشا احنا كي نوصلوا نعطيو اضافه هذاك هو احنا اللي لوجوا عليه
1: جوستومون لي كونساي لهنا باش تكون ثما دي كونساي بور لورينتاسيون توجيه معناتها لهنا كيفاش باش يكون شكون باش يكون حاضر معناتها شكون باش يقدم النصائح معناتها بالنسبه للتلامذه واولياءهم باش يكونوا
0: احنا احنا احنا من الاول مش يكون فما ثلاثه تروا كونفيرونسي
1: ايواش
0: مدام نسرين بوزويتا اللي هي انسينيونت في اليونيفرسيتي باري دوفين مش تعمل تدخل معناتها 15 دقيقة بعد سي ناصر عمار اللي هو انجينيور في البوليتكنيك معناتها استنى انجينيور ومن بعديك فما تدخل من سي نعمان فهري على
1: التكنولوجي
0: والتكنولوجي
1: والذكاء الاصطناعي
0: احنا هوني ركزنا اكثر على المستقبل وال معناتها لي ترافاي دو دوما خاطر كيما نقولوها تويك فما برشا يقول لك ما عادش نلوجوا على الخدمه القديمه
1: الكلاسيكيه الستاندار اللي نعرفوها
0: احنا توجهنا للكل باش هما يجموا يلقاو
1: يعرفوا يفهموا شنو ثم معناتها في العالم
0: شنو ما فماش
1: اكيد وبرشا هي مهن جديده وبرشا خدمه جديده وراهو الاولياء وتلامذه ما يعرفوهاش الى يومنا هذا معناتها دكتوره
2: برشا مهن جديده وثم تفرعات في المهن تويك ولا اختصاص بوينتو مثلا في الطب ثم لا روبوتيك ثم مثلا لي انجينيور بيوميديكو اللي ولاو اهمين ياسر في الطب وثم برشا معناها نحكي على الطب
1: مثلا في دومينك دكتور
2: اما في كل شيء لي انجينيور سون ماتنون سبيساليزي ثم برشا حاجات دقيقه فهمت اللي يلزمها تويكا باش
1: لازم الناس تفهمها وتعرفها وتاخذ عليها فكره معناتها وتعرف انه اليوم سوق الشغل راهو تبدل برشا راهو اوكي المهن الكلاسيكيه متفقين فيها وتعرفوها الناس الكل لكن راهو ثم برشا جديد في سوق الشغل وسوق الشغل راهو قاعد يطلب في حاجات جديده في مهن جديده ممكن الناس ما تعرفهاش الاولياء ما يعرفوهاش حتى التلامذه اللي مازالوا صغار الجيل الناشئ معناتها نتاعنا راهو ما يعرفهاش ويلزموا يعرفها ويلزموا يفهم شنو المطلوب في سوق الشغل اليوم خليكم انتم اكيد دعوه للناس الكل فرصه هي عليها
0: وهي فرصه كبيره خاطر مش يكون فما يمكن 30 40 معناتها بروفيسيونيل دو بروفيسيونيل دونك مش يكون فما اون بانوبلي معناتها باش يجم اي واحد يجم عنده فكره يحب يعرفها كذا يجم يلقاها دونك مش يجمو يتسائل ويجمو كذا يجمو يحكي ويجمو فهمت دونك هذه فكره باهيه برشا فهمت واحنا كما نقولوا في الروتاري
1: تستناهم
0: احنا في الروتاري نخدموا ديما على الدورابل يعني احنا هذا حاجه من لي زاكس اللي عندنا اللي هو نخدموا على لي زاكسيون دورابل باش نجموا نعطيو اضافه وليدوكاسيون معناتها من احسن معناتها لي زاكس اللي واحد يجم ياثر فيهم الصغيرات باش نجموا نعاونوهم ان شاء الله
1: والجيل المستقبل هو ثم طريقه للمشاركه طبعا تدخلوا على الباج روتاري كلوب نابل نيابوليس تلقاو طريقه صفحه المشاركه الانسكريبسيون ثم رابط معناتها تلقاوه غاديكا موجود. الناس معناتها اللي تتسائل وتسال فينا كيفاش باش نشاركوا ثم رابط ثم حتى سكان تسكاني اوتوماتيكمون معناتها يهزك للتسجيل فورمولير يظهر لي يتعمر معناتها وتلقى طريقه المشاركه. ما تفلتوش الفرصه فرصه فروم دي ميتي في نابلس. خليكم كلمه الختام لك انت دكتور زاد وكيف كيف العلا يلا نبدا بك دكتور سلاحي.
2: من الحاجات اللي عملها روتاري سي دي زاك دو ترافاي روتاري ليدوكاسيون والسانتي اكسيترا والكولتور هما الدون دو بورس نعطيو سنة عطينا 15 بورس شنو هما البورس المحتاجين ما عندهمش دي بورس وحتى اخر الدراسه نتاعهم فهمت. والبارح اثرنا خاطر ام بنيه كتبت لنا وقالت لنا بنتي نحس بنتي نجحت بالنسبه لنا احنا
1: سي لو سوموم سي فوالا هذا هو معناتها الكلمة ما خطفت أنت من فمي باش نقول أنا معناتها بشوف ثم نوبل ثم نوبلس معناتها في وثم حاجة معناتها تأثرت دكتور معناتها تأثرت برشا
2: سي كيك شوز دمبورتون
1: يعطيكم الصحة معناتها فريمون معناتها حاجة نوبل إنسانية برشا معناتها الحقيقة. والتونسي كما شفت التونسي معناتها كيفاش يحب التونسي وكيفاش يعاونه وكيفاش يقف معاه معناتها وكيفاش كيشوف الفرحة في عينين غيره معناتها تهبط دموع الفرحة كما قاعدين نشوفوا فيها توا دموع الدكتور هنا في الاستوديو خاطر العمل الإنساني راهو ما عندكمش فكرة قداش ينجم يفرح قداش ينجم معناتها السونساسيون قداش محلاه معناها قداش الفرحة تتحس. نشكرك برشا دكتور يعطيك الصحة على كل المجهودات تقوم بها الحقيقة هذه معناتها دكتور صلاح الدين طبيب رئيس روتاري نابل نيابوليس طبعا لهنا كيف كيف علي يعطيك الصحة. نخليك كلمة الختام على رقيق
0: من مال نقول اللي احنا بابنا مفتوح للناس الكل باش نحطوا اليد في اليد وباش نعملوا إضافة وأي إضافة باللي تكون صغيرة تكون احنا معناتها نقبلوا بها ونفرحوا بها فهمت. واحنا سلوغون متاعنا يوني بور فير لو بيان
1: هذا هو متحدين للخير للفعل الخير وللمستقبل وللناس. يعطيك صحة دكتور
2: عشك. واحنا فرحانين اللي ثم شباب
1: الشيخ مشعل يعطيكم الصحة نشكركم. أنا فرحان برشا أنكم موجودين بحذين إن شاء الله في فرص قادمة أكيد الباب مفتوح والدعوة مفتوحة أتمومون. شكرا شكرا شكرا لكم شكرا لحضوركم معنا في موجة الصباح. يلا احنا مواصلين معكم بقية فقراتنا شوية آخر راجعين يلا بعد الموسيقى.
3: موجة تصبح ترجع لكم بعد شوية. موجة تصبح
4: جبت صحيح واحسبها مليح بقلب كبير تتحدى الريح مهما يصير عمرك ما تطيح لا ما تطيح.

عيش الحب، عيش حياتك كيف ما تحب، ما تخليش نهار يفوتك، ما تضعفش، ما تسكتش، مد ايديك عليها لفوق، اتشعبط في خيوط الشمس، ما تعملش لحلمك حد، انت النور والنوار في قلبك، عشش الحمام، انت النار تحرق اللي سرقوا منك الاحلام، اصدق قدم تنجم ويوفى الكلام.

0: موجة صباح.
1: واصلين معكم في موجة الصباح ديما أكيد نتابعوا نشرات المحينة معهد الوطني لرصد الجوي. انخفاض طفيف في الحرارة اليوم مقارنة بالأيام الفارتة لربعة 13 ماي تقريبا بين 22 27 درجة بالشمال وقرب السواحل المرتفعات 28 33 درجة ببقية الجهات توصل حتى 36 درجة بأقصى الجنوب. كما قلنا انخفاض في درجات الحرارة, سماء مغشية بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة متوقعة بالجنوب خاصة لهنا, وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق البحر يكون اضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب متموج ببقية السواحل. ديما نشر محينة طبعا المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو تحية لكم على الناس الكل, نسلم عليكم أنتم تسمعوا في مجتسبة حال راديو مات. بقية فقراتنا شوية خرجعين بعد الموسيقى.

مواصلين معكم في موجة صباح أخبار المشاهير. ابن وردة الجزائرية يضع شروطه لتحويل سيرة وردة الجزائرية سيرتها الذاتية إلى عمل درامي. زامنا مع ذكرى وفاة الفنانة وردة الجزائرية، ذكرى 14 لوفاة وردة الجزائرية اللي باش تكون يوم 17 ماي. قرر ابنها رياض القصري تدوين ذكريات والمشاهد اللي عاشها مع والدته واللحظات السعيدة المؤلمة لجمعتهم، بالإضافة للأماكن والأشخاص اللي التقى بهم خلال مسيرتها. الوجه الآخر لوردة الجزائرية، قال ابن وردة الجزائرية في تصريحات تلفزيونية أن الكتاب صادر باللغة الفرنسية تحت عنوان لافوا لافي، فيما يجرى حاليا ترجمته في احدى دور النشر اللبنانية. ويقول زاد: هذه شروطي لتحويل السيرة الذاتية لمسلسل. بشأن موقفه من تحويل السيرة الذاتية لوردة الجزائرية الى عمل فني، اكد انه لا يمانع المبدأ لكنه يشترط توفر اعلى مستويات الانتاج والاخراج والامكانيات الاحترافية، وشدد على ضرورة انه تقديم شخصية بصورة واقعية كانسانة لها نجاحاتها واخفاقاتها واحزانها، بعيدا عن اسلوب التقديس اللي طال بعض الاعمال السيرة الذاتية مؤخرا. وأشار إلى ميل الاعتماد اسم وردة الجزائرية كعنوان لأي عمل فني مستقبلي، وأعرب عن فخره واعتزازه بما يمثل هذا الاسم من رمزية وطنية وفنية جامعة في طبعا على مستوى العالم العربي. ستار نيوز.

شكرا لكم اللي تبعتونا في موجة الصباح. شكرا سمية في الإخراج وجي في الإخراج الرقمي على طرابلسي مقدم الميكرو. نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في أوروميد غدوة موعد الفيزا والبرنامج هذا اللي باش يسهل عليكم ويطرح أكثر من سؤال وأكثر من حل وأسئلتكم الكل باش تستقبلوها غدوة من نص نهار لما ساعتين في أوروميد فيزا في هذا البرنامج الجديد اللي يهم التأشيرات بالنسبة لكم بالنسبة للتوانسة الكل. موعد جدد غدوة إن شاء الله على موجات راديو ميد بداية من منتصف النهار. سينون خليكم مع إيمان المداحي وكامل فريق أرض الخيرات. نتلقاو غدوة في الأمان. باي باي.

0: عماد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم. الحلم صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة بل بالإيمان، بالصبر وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
2: سأصير يوما ما أريد.
1: كل جمعة نص نهار نعيشوا مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو ميت، يمكن حكايتك تكون البداية.
3: على راديو ميد ذوق نص نهار. راديو ميد

0: الخيرات. أرض الخيرات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه أرض الخيرات، الموعد الفلاحي اللي تقابلوا فيه معاكم ونحاول نعود بالقراءة والتحليل على آخر وأهم مستجدات الشأن الفلاحي في بلادنا. فلاحيا تونس تحتفل بالعيد الوطني للفلاحة والصيد البحري كما 12 مي من كل عام، هي ذكرى تاريخية ترمز إلى الجيل الزراعي اللي صار 1964 وقت اللي استرجعت الدولة التونسية أراضيها الفلاحية من المعمرين. البارح كان فما إشراف من قبل وزارة الفلاحة على فعاليات هذه المناسبة. سنعود بالقراءة والتحليل على أبرز إجراءات معلنة لعام 2026 في هذا المجال، كيف من خلال مجموعة من الضيوف. نعود أيضا بالقراءة والتحليل على مقال مهم صدر في جريدة الشروق يتحدث على الغذاء المستورد بعد 62 سنة من الجلاء الزراعي بقلم أنيس خربيش، أو حوار أنيس خربيش بعد شوية يعطينا أكثر تفاصيل بما أنه موجود معنا. أنيس صباح النور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور، تحية إلى كافة مستمعينا.
1: وشعار ذكر هذه السيادة الغذائية قرار وليس خيار، ما عادش عنا خيار.
2: صحيح.
1: لكن وقت اللي يلزم يولي قرار يلزم برشا حاجات تتعمل لذولي.
2: القرار نحن نلمسه فقط في كلام رئيس الجمهورية.
1: ما عدا ذلك.
2: ما عدا ذلك يمكن يكون خيار، يمكن ما يكونش خيار، بالأخص عند المسؤولين وفي المكاتب التي تسير في القطاع الفلاحي، وللأسف ما أكثرها ولكن بدون جدوى.
1: بعد نرجع بأكثر قراءة وتحليل من الأزمة إلى الفرصة، حلول هندسية مبتكرة وإدارة تشريعية لإنقاذ قطاع الزيتون، موضوع نحكي فيه مع فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية. كيف نرجع على ندوة صارت في غرنوبل في هذا المجال أو باش تصير في غرنوبل، ناخذ معاه عند فوزي الزياني كل التفاصيل. أيضا في موضوع آخر نحكيه على يوم صار تحت قبة البرلمان تحت إشراف لجنة الفلاحة في البرلمان وعماد المهندسين، نحن معنا عبر الهاتف عميد المهندسين مش نتعرف بأكثر التفاصيل، يعطى بعض التصريحات الصادمة خاصة أرقام عدد المهندسين اللي في البطالة.
2: هذا ما صرح به السيد عميد المهندسين يوم أمس لأحد الإذاعات الشقيقة، وقال لأنه فما حوالي 15,000 مهندس فلاحي بطلي للأسف، هذا دون اللي خرج دون اللي نعرفه السنوات الأخيرة، بالأخص العشر سنوات الأخيرة، أرقام مفزعة متاع مهندسين فلاحيين مهاجرين، قطاع يعاني من كل النواحي.
1: هذا الكل اليوم ان شاء الله على امتداد سويعتين من زمان كالعاده كيب كامله حاضره من مديح انيس خربيش مقدم الميكرو، وجي في الاخراج الرقمي سميه في الاخراج التقني كالعاده. نبداو بالفن وراجعين.

0: الخيرات. انتم تسمعوا في أرض الخيرات على راديو ميت.
1: سيدي أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار وأنه يتبعنا على امتداد سويت من زمان باش يعرف معنا آخر وأهم مستجدات الشأن الفلاحي في بلادنا. طبعا تسمعونا على 104.1 في تونس الكبرى والكابون, 100.0 في نابل والحمامات, www.radiomettunisie.com أو على مختلف صفحاتنا الرسمية على فيسبوك انستغرام وبقية صفحات التواصل الاجتماعي. نبدأ بالفلاحة في أسبوع.
0: الفلاحة في أسبوع.
1: يانيس خربش, وأهم حدث ربما ميز هذا الأسبوع هو إحياء تونس كيما 12 ماي من كل سنة, اليوم الوطني للفلاحة, يوم أشرف عليه عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري, موكب رسمي انتظم بالمعهد الوطني علوم البحار بسلامبو, شعار سنة السيادة الغذائية قرار وليس خيار بحضور السيدين ولي بن عروس النوبة وإطارات الوزارة والباحثين ومهني القطاع وفلاحيين وبحارة وممثلين عن المنظمات الوطنية ووسائل الإعلام. الوزير أكد في كلمته أن تحقيق السيادة الغذائية أصبح قرار استراتيجي وسيادي في ظل التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية, وشدد على أنه معركة الأمن الغذائي تمثل اليوم امتداد لمعركة التحرير الوطنية من خلال دعم الإنتاج الوطني وتعزيز استقلالية القرار الوطني. سنعود احنا بعد على أهم ما جاء في هذا البيان بالقطاع الإنتاجي قطاعا, معناها قطاعا قطاعا, ومن خلال مجموعة من الضيوف سنعود على الزيت والزيتون, سنعود على قطاع التمور, نعود على قطاع تربية الماشية وغيره مع ضيوفنا الكرام. لكن بصفة عامة نسخر بيش, شنو تبدل بين 12 ماي 2025 و 12 ماي 2026؟
2: ما تغير شيء, بقات نفس الوجوه, بقات نفس الأمنيات. أنا ما نعتبرهاش قرارات, أماني قاعدين يحكوا عليها الناس الكل. كي الفلاح اليوم يعرف كل شيء شنو صاير في البلاد, ويعرف شنو اللي عايشه من مشاكل, واللي أدهى وأمر لأنه حتى من السيد رئيس الجمهورية يعرف شنو اللي قاعد يعيشه القطاع الفلاحي والمشاكل اللي قاعد يتعرض لها. نداءات مناجدة من كل الأطراف. يو اليوم القطاع الرئيسي اللي زمنا نتولهاو به هو الفلاح, لكن للأسف ما زلنا في التصاور, في الخطابات الرنانة,
1: في الخيم بربي,
2: في أعطونا سلولهم
1: خيم, معناها نحي يوم وطني للفيلم.

0: مليحة باهي الخيمة ماني بمجرد قعدت أهم وانك خيمة أهم خيمة في اللافينو خيمة في شارع الحبيب بورقيب.
1: أهم حاجة في اللي قريته أنت إيمان تويك قال بحضور السيدين ولي بن عروس ومنوبة وإطارات الوزارة ريتهم وإطارات الوزارة صلى على النبي الكل مصطفين يمينا ويسار.
0: وعلاش بن عروس ومنوبة برك الساعة الوليت
1: لا ريت شكون ينوب في ولي تونس وشكون ينوب في ولي إريانا مع فما معتمد أول في بالي متاع تونس ويقول لك والباحثين ومهني القطاع
0: والله,
1: والله في التصاور على الأقل في التصاور من قديم مريت حتى فلاح لا ريت تلافة ولا أربعة تصاور فيهم تلافة ولا أربعة فلاحة كي كرمهم الوزير في آخر
0: سيريموني
1: الاحتفال وفلاحين وبحارة وممثلين على المنظمات الوطنية.
0: هذا يزمو برشا كلام على ذاك باش ناخذ أنا راحتي في الفاصل الإشهاري ونرجع لك يا نيسخر باش
2: كل ما نسألك على بون بلان ولا فريات تقول لي جسيت ماكسيت
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريات الكل فرجة موسيقى مجهود انترنت وبروموات على الماكلة هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
2: عندك اورانج الخيرات. انتم تسمعوا في أرض الخيرات على راديو ميت.
0: سيدي باقي نحكيو على السيادة الغذائية قرار وليس خيار شعار إحياء تونس لليوم الوطني للفلاحة كيما 12 مي من كل سنة واستوقفتك أنا ولقطعت عليك الكلمة في حضور المنظمات الوطنية نيس شبيه
1: في حضور المنظمات الوطنية وينهم؟ نحن كنشوفوا تصاور كل المنظمات التي تعنى بالقطاع الفلاحي وتمثل الفلاحين غايب من اتحاد تونسي فلاحة صيد البحري من نقابة الفلاحين السيناغري من الكونفدرالية فما كونفدرالية تاع الفلاحين تبع كونكت فما العديد من الجمعيات والعديد من المنظمات في المجتمع المدني اللي تعنى
0: بالتكا حاضرة باركونت شوف سمير مجهول
1: باركونتر التكا حاضرة اليوم هل فما قطاعة بين الوزارة وبين من يمثل الفلاح من كي باي خويا برشا ناس يحكيوا على اتحاد الفلاحين والمشاكل اللي في اتحاد الفلاحين والدنيا كل شيء
0: ها فما الكونفدرالية
1: هل اليوم هذا يتوجه سياسي وإلا فما حسابات سياسية بين ممثلي المنظمات الفلاحية والوزارة من ناحية وإلا اليوم فما إقسام ممنهج للفلاح وممثلي الفلاحين وإلا فما تغييب من أجل مصالح معينة وربما تكون مصالح من حضر
0: في الاحتفال في العرس
1: يمجم يكون من مصالحي تغييب
0: فلاحة
1: الفلاح وممثلين الفلاحين
0: إيه أما راهو شوف حتى المصطلحات اللي جات في البلاغ متاع وزارة الفلاحة يحكيوا على أنه معركة الأمن الغذائي اليوم تمثل امتداد لمعركة التحرير الوطنية من خلال دعم الإنتاج الوطني وتعزيز استقلالية القرار الوطني.
1: شكون مش ينتجوا؟
0: هذا هو.
1: شكون اللي
0: شكون في قلب المعركة؟
1: شكون اللي مأمن؟ شكون اللي مأمن اللي إنه تونس يلزمها سيادة غذائية وسيادتها الوطنية وأمنها القومي من سيادتها الغذائية؟ أنا نقول لك فقدت الفلاح وأعلى رأس السلطة رئيس الجمهورية اللي يوميا ينادي بدعم الفلاحين وبدعم القطاع والوقوف إلى صغار الفلاحين لكن داخل الوزارات جي أنت تعدد لي في أرقام هو فما فائض تجاري تبليه الفائض التجاري اللي صدرتوه أنتم كوزارة تما خدمتوا ناس بعرقها بجبينها سهرت عليه ليل ونهار وفما ناس واحد أخرى فمنتوا وعلبتوا وفما ناس مشات بيه واقتحمت أسواق وصدرتوا تنصبوا فيه هدايا لكم أنتوما، ياكم وزارة فلاحة أنتوما وزارة متابعة وحماية حقوق المنتجين ودعم المنتجين والوقوف إلى جانبهم. أنا كنت نفضل لأنه وزير الفلاحة يمشي يزور ثانية ولا زوز ولا ثلاثة، يمشي يزور المرأة الفلاحة، يمشي يزور العامل الفلاحي، يمشي يزور
0: كل الناس في البوديوم والبيبيتر والخطاب
1: وكل كرسي لبيف وكل
0: والتصاور والخيمة متاع شارع حبيب بورقيبة. من فضلك تنسهيش
1: هذيك ولا التوكي ولا تزوز خيمة في شارع حبيب بورقيبة وخيمة في ألان سفاري. وفين واصلين؟ فين واصلين بالخيم هذوما وبكل شيء؟ والخيم هذوما قداش يمسوا؟ قداش يمسوا؟ جيست للقاوق مش يمس لك 5000 10000 20000 مستهلك؟
0: احنا سنأتي
1: من جملة 12 مليون تونسي.
0: نأتي بعد تباعا على أهم ما جاء أو ما أسموه. يا احنا ما عادش أنا يمكن ما عادش نعرف نقرأ ونفرق بين إجراء وبين حديث. اكتب اكتب اكتب معناها، والا فما حاجه اخرى على خاطر فما اليوم حديث على اساس وانه تم الاعلان عن جمله من الاجراءات المتخذه لفائده الفلاح. يا سيدي عام والناس تحكي من 24 على مشاكل ظاهره، تعويضات صندوق الجوائح الطبيعية، صندوق الراحة البيولوجية، عديد المشاكل متاع جدولة الديون متاع الفلاحة،
1: تحضير للمواسم، المستلزمات والبذور الممتازة، المشاكل اللي عايشها، التمويل، التأمين، وين القرارات والإجراءات؟ مش تجي أنت كوزير في كلمتك تعاود تعدد لي في مشاكل القطاع دي، مش قرارات، مشاكل القطاع. كان أنت تعاود تعدد في مشاكل القطاع وتعتبرها إجراءات على الدنيا السلام.
0: كرونيكور ولا وزير الفلاحة. نمشي إلى إذن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جوارها وراجعين.
2: أرض الخيرات، أرض الخيرات، أرض الخيرات ترجع لكم بعد شوية.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: الخيرات. أرض الخيرات. أرض الخيرات.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. نذكر بأننا ما زلنا نتحدث عن حي تونس العيد الوطني للفلاحة, ومن أهم ما جاء في بلاغ وزارة الفلاحة في علاقة بالكلمة اللي قدمها وزير الفلاحة في هذا في هذه المناسبة, وحكيوا على إجراءات تنس خربشي. خلينا نبدأ بالحديث على الإجراءات إجراء باش نبدأ وين نبدأ بالكلام كما جاء حسب التسلسل متاع السيد وزير الفلاحة. فيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية الاستراتيجية, أعلن السيد الوزير عن جملة من الإجراءات الجديدة لدعم مختلف المنظومات الفلاحية. ففي قطاع زيت الزيتون تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين, إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. نقطة, هذا انتهت الإجراءات.
2: قطاع استراتيجي, القطاع الأول اللي يدر في العملة الصعبة على البلاد, القطاع اللي هو يتتنفس منه البلاد بالأخص العملة الصعبة. تعرفوا اللي انه قطاع ماشي يتطور ايمان يا وصلنا عندنا حوالي 500,000 طن معناها من زيت الزيتون, بالرغم اللي انه الاسعار طايحه عليها نقطه استفهام كبيره, ولكن فيها كميه من المداخيل للعمله الصعبه اللي قاعده تنقف في البلاد. ويجي يقول لك التاكيد على مواصله دعم التخزين, شنو الاجراءات؟
1: ما نعرفش.
2: خصصت انفلوب نتاع ميزانيه باش الدعم المعاصريه باش تدعمهم ب 50% يشروا مثلا صهاريج تخزين على مستوى الفيعة.
1: الجمله ذي هذه ستاندار,
2: هذه ستاندار
1: في كل مكان وزمان صالحه,
2: نحكوا فيه 10 سنين ولا 15 عام ونحن نحكوا في نفس الكلام. والا يقول لك مواصل دعم
1: التصدير وتوفير
2: صغار الفلاحين وتموين, شنو
1: وين هالخطوط؟
2: وين
1: قديش فلوس؟ قديش
2: ولا اعطيني على ميزانيه الدوله, على بنوك خاصه, على بنوك عموميه, فما صندوق مش يترصد قديش من فلاح. نحن نعرف قطاع الحبوب, وما ادراك ما قطاع الحبوب, 3% فقط من الناشطين في القطاع هذا ياخذوا قروف موسميه وقروف فلاحيه.
1: إيه اليوم تتحدث على توفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين, كيف سينتفع هؤلاء بخطوط التمويل هذه وهم المكثريه نتاعهم محطوطين بلاك ليست في البنك سنترال؟
2: انت ما رجعت لهم فلوسهم اللي صحتينها في صندوق الجوائح الطبيعية, وصدرت القرارات وصدرت الأوامر الترتيبية, وناس تستنى من 2024 باش ترجع للدورة الاقتصادية وكل شيء. فلوس محطوطة في الصندوق, ما عطيتها لهمش باش تولي توفر لهم في خطوط تمويل. أعطينا السورس شنو متاع خطوط التمويل, وقداش من فلاح مش ينستنفع, وقتاش مش يستنفعوا, وكيفاش مش تمول انت المعاصريه والمصدرين والدنيا. ونحن يانا ايمان ياو بدت تتفح, صحيح مازال بكري شويه من يمكن اخر ماي اول جوان, اما بحول الله وباذن الله مش تكون عندنا صابه قياسيه.
1: هاو يقول لك زاد الى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح اسواق جديده. خصوصا
2: اعطيني ليزاكسيون شنو هما اللي عملت وشنو اللي مش تعمل.
1: فتح اسواق جديده, اي بالضبط, فتح اسواق جديده جمله صالحه لكل زمان ومكان. كان ناخذ معنا مباشرة عبر الهاتف أحد أهم الخبراء اللي في بيننا, وأنه معناها مش فقط قاعد يتابع في الوضع ولكن قاعد يخدم. أنتم بعد نعرف كيفاش قاعد يخدم في هذا المجال بالضبط. فوزي الزياني الخبير في الاستراتيجية الفلاحية, صباح النور.
3: صباح الخير, شكرا على الاستضافة وتحية ليك والتانيس.
1: شكرا على قبول الدعوة. هل رأيتم سي فوزي عكس ما رأيناه في علاقة بأحد أهم القطاعات الاستراتيجية على الأقل الأول في إدراره للعملة الصعبة في بلادنا زيت الزيتون وما أدراك من زيت الزيتون, وهل رأيتم فيما أعلنه الوزير إجراءات معناها ملموسة تجم تقدم الإضافة, ولا كيف رأيتم يا سيدي ما أعلن عنه السيد وزير الفلاحة في علاقة بما أسماه إجراءات جديدة لدعم قطاع زيت الزيتون؟
3: رأيت وسمعت ولكني لم أقتنع مع الأسف الشديد, ونقولها بكل حرقة وحزن لأنه كلام عام, كلام شبعنا به مع الأسف. حتى على المستوى الكاستين كما يقولوا, حتى الوزير كي يتكلم تحسوا كأنه مش مقتنع. يعني يتكلم بصوت خافت، فهذا من الديتاي عندهم قيمة على الأقل بالنسبة لي أنا. يعني كأنه يردد كلام تكتب كتبه له،
2: يهجي في الجمل يا سي فوزي، يهجي. تفرجنا في التقرير متاع التلفزة الوطنية، الوزير يهجي في حاجات مكتوبة، نأكد لك مش فاهم حتى اللي في. سامحوني مع كل احتراماتي، مع كل احتراماتي
1: على الشخص،
2: مناش على الشخص، مناش على الشخص، أما على البوست يا وزير فلاحة، يا وزارة سيادية، يا تعتبر أهم وزارة في الحكومة التونسية وفي البلاد.
3: تعبير عن عدم الاقتناع تقريبا عجز كامل. وانا شفت انيس متحمس جدا اللي قالوا الكل هذاك، هو مفكر فيه، حسيته قريب يخرج من الميكروس انيس بال يعني بالحرقه.
2: سنوات سنوات نقولوا فيه سي فوزي، سنوات سنوات نقولوا فيه ما لقيناش حتى تحسن. يعني
3: اي فدينا من نعاود ديما نقولوا في نفس الشيء، احنا فدينا حتى كفلاح وكخبير بالدرجه الاولى، راهو تعبت انا، يعني تعبت من التعليقات، تعبت من الملاحظات، تعبت من الافكار اللي نجيبوها، ورغم ذلك ما سلمناش في بلادنا، راه ما سلمناش لانه زاد كيف ما يلزمش نسلمه ونخليه، معناه الرداءة تستمر، وثم معناه تناقضات كبرى نعيشوها، تناقضات ما يريد تبليغ رئيس الجمهورية في كل مرة، وما يقومون بفعله، ومش بفعله هم ما يفعلوش، هم ما يقومون بالكلام على مستوى الكلام، على مستوى أنا عبرت عليه أمس في إذاعة أخرى بالأماني، والأماني لا ما توصلش، ما توكلش. يعني أنت تحكي على الزيتون، اللي خلينا على الأقل في الزيتون، راهو العصر تقدم يزن أرقام يا رسول الله. هل معقول نطلب لأي خبير في تونس، لأي وزير وأي واحد يسمعنا، هل يمكن أنك تعمل بيان وتعمل تصريح في يوم الفلاحة وما أدراك بدون أرقام؟
1: ضبط.
3: يعني على الأقل على الزيتون نحكي، اللي كان يقول فيه تيانيس ماشي نعمل وندعم. أنت ما فهمتوش اللي أنتم سياستكم السابقة كانت فاشلة، أنت ما فهمتوش هذا اللي هي فاشلة. تعاود تقول لي نواصل في دعم، هي تعطيني دعمت قديش من واحد، قديش خزنت قديش من فلاح استمتع. شي معناه تقول انا نعيم في غار الفلاحين؟ اول حاجة في تونس يزينا من هالصغار والكبار والمتوسطي، كل فلاح عنده الحق ينتج، اي منتج صحيح يلزم دعم اضافي للتغيرات، باش نحاول الدعم الاضافي انك تخليه مع بعضهم. ديجا خممتش كيفاش تطور على مستوى التنظيمي فقط انهم يكونوا مع بعضهم. وبعد احكي لكم انا كنت يعني في هذا في جوهر العمل والزياره هذه اللي تمت في فرنسا، على مستوى يعني كيفاش الناس منظمه في اطار في هياكل باش نخفوا من الكلفه. في قبل ما تعطيني فلوس نظمني، اعمل لي الاليات والتشريعات اللي تخليني نكون مع الفلاح جاري وجاري وجاري وجاري، الكلفه مش تنقص. انت ديجا بل ما تعطيني فلوس، هنا عندني في فلوس هذيك التنظيم، لأن الكلفة لما تنقص أنا مدخل في فلوس. ثاني حاجة يقولي قداش القرض تعطيه في تونس، قداش ريق نشاح أنا نعوده القرض قداش تعطيه بعشرة وبحداش في المئة وبالوجوه شكون ياخذ القرض؟ إذا كان أنت ما تعطينيش وما تعملش فون نتاع الدولة يكون ضامن للصغار والمتوسطين اللي ما عندهمش، هما دي جارانتي، لأنه ما عندوش الله غالب ربي حباك، ما عندوش عمارة باش يرانها، ما عندوش ثلاثة ابارتمونات في الله كيش يعمل يموت.
2: يطيشوا فيهم للوبيات، سامحني يا سي فوزي، يطيشوا فيهم للوبيات نتاع المؤسسات التمويل الصغرى اللي تاخوا عليهم في تو دانتيري ب 30 و35% يكملوا يذبحوا في الفلاحة. ياهو سامحوني في الكلام اللي نقولوا، اما وينو عيد فلاحة؟ وينو عيد فلاحة فين؟
3: يعملوا اجتماعات ويزيدوا يعملوا لهم الببليشيتي ويزيدوا يحطوا لهم اللي بونكارد نتاعهم واللي رولاب نتاعهم، راهي وصمة عار وقت اللي تعمل قرض. انا نقول حتى ب 20% هما فما حتى ال 25 واكثر، راهو معناه سامحني يعني انت لهنا قاعد تفلق في المنظومة. ما يصيرش من عامل ليش شعار يتحد ذاته توي، معناها يتكلموا على شنو شعير،
1: معناها اي قرار ولا خيار
3: واحدة ولا خيار، يعني
1: السيادة الغذائية قرار وليست خيار.
3: في تو تقول فيه هذا في حق من الأنجز، ما تقولوش ما يتقالش الكلام هذا. يلزمنا ننجز، أنا البارح عملت تصريح قلت يا ولدي تو راهو يلزم إنقاذ، يلزم سوفتاج، يلزم دي بلان ديرجانس. الحق الوزير مثلا أمس يقول لا تو رحنا غلطنا في السابق، ومش كان هو راهو لا في شخص ولا ويظهر إنسان طيب، لكني السياسة القديمة
1: هي نجم نقول غلطنا، ما عادش يا سيدي مش غلطنا، لم تعد صالحة لهذا الزمان. يا سيدي.
4: ليس العيب في النخطه لكن العيب ان نتمادى في الخطا. وقف عمل طونداري يقول الان يلزمنا الانجاز والعمل، يلزم الكلام في البيروات والاجتماعات والوتله ونعمل التقييم وسننقذ وسا يودي. هذا راهو قاعد القطار يفوت فينا، راهو فما ناس راهو تي جي في 300 كيلومتر في الساعه وانت ما زلت تحكي لي على قطار يعمل ساعتين روتار للتراجين نتاع 50 كيلومتر. راهو كلامك ما قايش معد وما قايش يصدقك حد. وبالتالي العالم يتغير تغيرات جيوسياسية مناخية. الحمد لله من علينا ربي، راهو كي من علينا ربي بالأمطار. راهو سيتنسيني هو في حد ذاته. راهو عندك منطرة، ما شكون قال لك العام الجاي عندك؟ يعني كيفاش تجرى السياسات النائية؟ يعني انت كي تسمع اول حاجة ديسكور، يعني واحد جيبه براني وترجم له وتقول له واو ديسكور تاع الفلاح، يقول لك ولكم سمحني في العنبر كما يقولوا بتحليل الشعب.
1: ايه بالخير
4: شو هذا؟ قال لك مش نعمله القمح الصلب ونعمله العمليه والقانون. هو اللي عمليه والقانون هو مده 3 سنين.
1: وتجيل البذور الممتازه لا يوفر بذور ممتازه، لا يوفر دي ابي، لا يوفر امونيتر، ما يوفر شيء لتحاز.
4: معناها وفر لي هذا، وفر لي هذا، وش يهمك؟ وفر لي هذا ويجي قل لي انا مش نقبل عليك القمح ب 180 200 دينار. انا بالنسبه لي 200 دينار
1: والله كان ينجم البارح مثلا، كان ينجم البارح في اطار الاجراءات عندهم قديش توا الفلاحه يناديوا بضروره الترفيع في اسعار القبول من 140 لاكث. يا سيدي البارح يقول ولعلنوا انه تم تغيير ولا الترفيع في اسعار القبول. هاو اجراء مثلا شجع به الفلاحين.
4: الاجراءات سوف وسائل، مش اجراءات، هذه تمنيات واحنا عينينا محلوله. احنا نحلموا المشكله في وزاره الفلاحه يحلموا والعينين محلولة في النار. هذا كمش معقول.
1: يجي
4: أنت يعمل ثورة حقيقية قول أنا نضمن أنه مش تكون عندنا معناها
1: مخزون استراتيجي
4: الدي أبي والحبوب والسسمة البذور ومعناها لامونيتر وكذلك معناها قروض ميسرة ثم سيكون القبول بصفة معناها دائمة ليست استثنائية.
1: هو فما مشكل تقريبا مش فقط في علاقة بالقطاع الفلاحي، ولكن عندنا أزمة في البلاد هي متاع الاعتراف بالأزمة سي فوزي. يعني اليوم كان خرج الوزير مثلا يقول هاو كيفاش سنسعى لأنه اللي صار في بداية الموسم تاع الحبوب من عدم توفر بذور ممتازة وإلا نقص مادة لامونيتر، سنسعى إن شاء الله في الموسم القادم وأنه ما يتعودش وتكون البذور الممتازة متوفرة. معناها الحقيقة ملمسناش وأنه فما قرارات، معناها فما كلام فضفاض صالح لكل زمان ومكان، صالح لكل الخطابات الرنانة. والسلام عليكم وراء الكلام زي نجم مثلا يتعاود في 12 مايو 2027، يتعاود في 12 مايو 2028.
4: شعارات رنانة معناه وهذه السيادة الغذائية تو باش فقت سيدي الوزير ومن معك ومن كتب البيان تو فقت انت. هو تو هذايا واحد معناه مش خيارة تو
1: شنو الجديد؟ شنو الجديد اللي جيت بيه؟
4: قاعد تعمل وفرحانين هما في الصالة هكا نشوف انا معناه شفت التصور شوية معناه الناس فرحانة هكا شيخين معناه كأن جابوا الصيد من وضنه معناه كيما يقولوا بالتعبير الشعبي. تو شوف احنا الحرقة على بلادنا تخلينا نقولوا الكلام هذايا اللي ممكن ما يحبوهش هما، لكن هذه حقيقة والحقيقة اللي يهرب منها هو اللي ما يحبش بلادنا.
1: لا هو خير دليل وانه اللي قاعدين تقوموا بيه سي فوزي مش فقط على مستوى الكلام، لكن مثلا البارح تنظيم ندوة في قنصلية تونس بجرنوبل، هيئة التوأمة جرنوبل صفاقس جمعية تونس الزيتونة، الموضوع متاحة تثمين زيت الزيتون وإفاق التعاون التونسي طبعا. يعني فما تحركات قاعدة صايرة بخلاف الكلام.
4: احنا ناس عمليين وهنا نحب نشكر يعني قنصل تونس بجرنوبل اللي احنا في الخفاء نظمنا مدة 3 أشهر واحنا ننظموا في العملية ومعلناش ومعملناش شعارات. معناه رجل شاب عنده طموح على مستوى الدبلوماسية الاقتصادية. أنا كانت عندي خبرة سابقة في المجال هذايا في نفس المدينة ومشينا لعاصمة الزيتون اللي هي نيون في يعني في فرنسا وعندها قيمة كبيرة لأنهم عندهم تجارب ضخمة جدا على مستوى التنظيم وعلى مستوى التسميات المثبتة شيء كبير معناه. وأنا مشيت مدة 2.5 سنين ومعناه القنصل كان يبدأ استعداده على القيام بعمل يعني في هذا الاتجاه، لأنه رئيس الجمهورية قديش من مرة أحكي على التثمين والدبلوماسية الاقتصادية وكان هو في الموعد. وإحنا كانت عندنا علاقات كجمعية تونس الزيتونة مع هيئة التوأمة جرنوبل صفاقس وقعدنا نشتغلوا أكثر من 3 شهور حتى وصلنا ما قلتش عليها وما قلناش عليها، قلنا حتى لين تتنفذ وشاءت الصدف والحمد لله أنها كانت يوم 12 ماي يوم العيد الوطني للصحة، قمنا بعملية نوعية. مرة أخرى نشكر المساهمين وعلى رأسهم معناها القنصل تونس بكرنابل، لأنه هو اللي عمل الإطار القانوني إلى غير ذلك والتجهيز للعملية، وجاءوا من وزارات كانوا زادة كذلك نشكرهم، سيدتان من وزارة الصناعة ومعناها من معهد الزيتونة سيدة ومدير العام، وكذلك من سيباكس شخص، وأنا كنت السادس مع المسؤولين هنا. نقلنا على عين المكان السادة هذوما، أنا نعرف هذا الشيء من قبل، يشوفوا التجارب على مستوى التسميات المثبتة اللي هي مثلا كان الوزير يقول شنو ناقصنا في تونس مثلا من النقائص في تونس، ما عندناش التسميات المثبتة، عندنا زوز الآن وكذلك يشتحوا معناها ما هماش معناها اللي قاعدين يخدموا بهم، عندنا تبرسق وعندنا واحدة في المنسير وعندنا اثنين أنكور، فرنسا تنتج 5000، نعطيه شوية أرقام خاطر الأرقام خليه يعرفوهم وزارة الصحة شي معناها الأرقام، 5000 طن تنتج فرنسا هاو، وإحنا ننتجنا 500000 طن. فرنسا عندها 9 تسميات مثبتة وإحنا عندنا زوز يدرشهم، يعني شوف الفرق الكبير. وهما دائما وبخلاف المشكلة في الزيتون، راهو عندهم تسمية مثبتة للزيت بخلاف زيت زيتون في الزيتون في هيك التبناد هيك العجين نتاع الزيتون وبس حاجات أخرى رهيبة. يعني إحنا قلنا هات نمشيو لبيت القصيد، نمشيو للضربة المفصلية باش موظفي الدولة يجدوا يطلعوا عن قرب كيفاش هذوما الناس خدموا وكيفاش ثمنوا هذا الزيت نتاعهم من خلال التسميات المثبتة. وزارة الخارجية تفاعلت إيجابيا وكل الوزارات كل واحد عطي حقه، قالوا هذه عملية نوعية نساندوها وندعموها كما قلت لك مع شركائنا هيئة التوأمة كذلك وجمعية تونس الزيتونة، وقمنا بهذايا فقرات عديدة بوكو سيكونس الانتقال إلى نيونس، وشفنا التجارب على مستوى العمل الجماعي يعني الكوبيراتيف يعني التعاضديات كيفاش يخدموا، شفنا على نقابة كذلك أصحاب معنا المنتجين، وشفنا فرانس أوليف اللي سميها اللي تجمع كل المتدخلين، وهي تجربة فريدة من نوعها وإن شاء الله نعمل منها من تونس كل المتدخلين
1: إن شاء الله،
4: من منتج من محول من باحث
1: الحلقة كاملة
4: في إطار واحد كلهم في إطار واحد. ويعني هذوك زرناهم الكل، وزرنا حقول زادة كذلك للزيتون، ثم أمس عملنا العملية الثانية اللي هي سيمينار على التثمين وزيت الزيتون وعلاقات. نحب نزيد نعطي شوية أرقام، فرنسا تنتج 5000 لكنها تستهلك أكثر من 130000 طن، وتستورد من تونس حوالي 15-20000 طن فقط
1: كهو.
4: وتستورد الأكثر من إسبانيا ومن إيطاليا، وأنا حتى في مداخلتي عرشت قلت إن شاء الله تنقلب يعني المعادلة وتصبح فرنسا، وهذه من الأهداف الرئيسية اللي رسمها سيد القنصل، وإحنا اللي إحنا نطوروا العلاقات لأنه فرنسا مستهلكة وقريبة لنا بحكم العلاقات التاريخية وعندنا تمثيليات دبلوماسية. إيش خصو كان كل واحد عندنا أكثر من 10 قنصلية
2: كان كل قنصلية تعمل هكا أكسيون ولا زوز في العام
1: نحن ماشيين فكر الفكرة نتاع فتح أسواق جديدة، أوكي فتح أسواق جديدة، لكن أنت عزز الأسواق التقليدية متاعك وزيدهم، تقولي فرنسا اليوم 130 ألف طن تستهلك 15 ألف طن فقط من تونس اللي فرنسا محسوبة علينا ونصدروا لفرنسا
2: 11% من الاستهلاك تجيب فيه من تونس من تون
4: فقط، وفيه قيمة مضافة لأنه هذو ما تجي متبيع لهم مش بالأسواق من تاعك الواحد، خاطر حتى في الأرقام اللي قدموها وزارة الصناعة احنا مبيعاتنا لفرنسا مش في الكثرة حتى في على مستوى السعر افضل من برشا بلايص اخرين، هذه ارقام تتكلم. علاش ما نخدموش على هذا اللي قريب ليك؟ علاش تعب فيها؟ عندك دبلوماسيه. ناكد لك السيده ايمان انه فما ناس مازالوا قاعدوا حضروا ما يعرفوش زيت تونس بالباهي، او عندنا البيولوجي احنا ما شاء الله اسمه هذوك المصدرين قاموا بالواجب، واحنا عندنا حتى عملوا زوج سبونسور ما نعرفش نعمل الاشاره حتى حد بعثوا الزيت واعطينا هدايا اكثر من 100 قاروره تقريبا
1: زيت
4: ايه طبعا عملنا حاجه متكامله جدا اللي هي فريه الحقيقه، مش الواحد نشكر روحنا، انما كان عمل مشترك ما بين ثلاثه اطراف كما قلت لك القنصليه التونسيه هي اللي نظمت هذا، وفما وهذا نخليوها للمستقبل افات كذلك في تطوير العمل. ما عملناش 4 سيورات كما برشا ناس وفيديو الاثنين وروحنا، لا احنا مشينا للجوهر، قمنا بعمليه تذوق كبيره، عملنا كذلك غداء في الليل اللي هو الباز نتاعه
1: زيتونه
4: يومين من العمل الدؤوب اللي من 8 نتاع الصباح ناكد لكم من 10 نتاع الليل واحنا نخدموا على التعريف والتثمين وربط العلاقات وحتى مسؤولين كذلك جاوا من غرنوبل اللي هي معناها هذيك الجهه اللي فيها القنصليه وحبينا نقولوا ممكن في الفتره هذه شوف انت ايش قاعد تعمل وايش تحكي
1: واحنا ايش نعمل
4: باش نطوروا ونخموا ونعمل استبيان ونعمل ما نعرفش شنو لا لا لا يزلنا نتعداو الوقت راه قاعد يهرب علينا العالم يتحرك بسرعه ما نحبش نطول اكثر من هكا
1: انما صحة سي فوزي
4: العمل الميداني واضح. هو اللي قاعد يجيب اعمل لي شويه برك ميدانيه خليني نشوفك اما ما تخلينيش نسمعك وما نقتنعش بيك
1: للاسف ويعطيكم الصحه ان شاء الله على هذه التحركات بالتوفيق ليك سي فوزي الزياني ولكل من كان معاك في كل حاجه كل واحد ينجم يخدم تونس من بلاصته مش بالضروره وانا تكون عندك معناها هكا معنى الصفه الرسميه ولا اليوم نشوفوا خبير في العلاقه في السياسه الفلاحيه استثمر العلاقات نتاعو واستثمر معناها التجربه نتاعو واستثمر ما عارفوا ها وشوفوا شنو ولاو يعملوا معناها
2: كنا سفراء لمنتوجاتنا اللي ذات جودة عالية ويمجم يفاهينا حتى حد وريتو وانتوما حتى المسابقات اللي تشارك فيها تونس ديما الجوائز العالمية الأولى الذهبيات الأولى ديما لتونس في زيت الزيتونة تعرفوا شنو عنا من تمور من صيد بحري من غيره نحن حتى السياحة يلزمنا نستغلوها على المستوى الداخلي كان كنا نجمو نعملوا عيد فلاحة في كل نصب من نزول تونس
1: في المطار قداش من طيارة تهبط تحكي عن ديجستاسيون تعم ديجستاسيون في المطار فرق انت فرق حاجات في الطيارة
2: وفعلا هذاك يمجم يكون عيد فلاحة كي تروج لك المنتوج وكي تفرح الفلاح ونهارة اللي الفلاح يلقى عنده زيادة في الانتاج يعرف روحه اللي مش يطيشها ومش مش يخسرها وتعرف اني سب متاع بعض معناه الاتلاف متاع المنتوجات الفلاحية وفي الاخر في راس شكون ترسي في راس الفلاح وزادة في المجموعة الوطنية اللي قاعدة تخزر وتري بعض المنتوجات بتاعها اللي تطيش وما تتصدرش وما تتفمنش وما تجيبش حلة صعبة هو
1: ماذا بينا لو كان حتى السيد وزير فيها حتى رقم على الأقل ما نطمح إليه باش نوصلوا له في تصدير زيت زيتونة معلب مثلا اليوم معناها خلينا نقدموا شويه
2: كما كان يحكي نحن من اول معناها المنتجين ونجموا نكونوا من اول المصدرين ويا اليوم نحن نحتلوا مرتبه ثانيه يلزمنا نعرفوا رواحنا فين نحن يانا المرتبه الثانيه على مستوى الانتاج وعلى مستوى التصدير يعني قطاع مش استراتيجي غادي من الاستراتيجي قطاع مهم جي انت تحط لي عليه فقره تونا نعمله ونطور وباش نعمله
1: وباش تحسين فتح اسواق جديده هذه الحقيقه نقطه الاستفهام تاع فتح اسواق جديده حسن يا سيدي ما تصعبهاش على روحك ما تصعبهاش برا امشي حسن الكوتا اللي قاعد تعطي فيها معنا مع دول الاتحاد الاوروبي اللي هي الاولاني في قاعدين نصدروا لها في زيت الزيتون لكن بالاسم الاتحاد الاوروبي وفرنسا في الاخر نلقاوها نعطيو فيها فقط 11% من استهلاكها تهز فيه من تونس لوغ كو تنجم توصل انت 50% قول انا نطمح باش يولي 50% من الاستهلاك الفرنسي لزيت الزيتون يكون المصدر نتاعو تونس اخدم عليه
2: نرجعوا اللي تجيب فيه هي من اسبانيا هي فرنسا تو كي كما قال سي فوزي تجيب فيه كميات كبيره فوق من 40,000 في بالي قال هكايا طن من اسبانيا منين برمشي نلوج على
1: امبلاج وفالور اجوتي وميد ان سبين وكهو فالاصل هو فراك مسامي ياخذوا من تونس
2: فرنسا كان بالطياره هنا ساعه ونص كان بالبط معناها تنجم تشحن الصباح توصل في الليل علاش هذه كل كي علاش يلزم أهمية أكثر للقطاعات وللمنظومات ويلزم قرارات تكون معناها تنقذ المنظومات لأنه يو فما منظومات ما عادش تنجم تتحمل وكان حتى تتعدى إيمان للفقر الفانية اللي حكيت عن التمور يو فعلا اليوم قطاع استراتيجي فاني قطاع مهم نحن كنا منذ أسبوعين حاج كما نكاية مع سي توفيق التومي
1: منتج تمور في قبلي كنا حكينا
2: يو مازالت التمور
1: هاوش نقرأ لك الإجراء اللي حكي عليه ما هو هذا الكل يقعد نرجعه وأعلن السيد الوزير عن جملة من الإجراءات الجديدة لدعم مختلف المنظومات الفلاحية بعد زيت الزيتون أما قطاع التمور فقد أعلن السيد الوزير عن مراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية كيفيش؟
2: بالله خلينا نوقف على حاجة هالجودة وهالرؤية الشاملة تو عملوا لصندوق النهوض هذا
1: بجودة التمور
2: جاب الناموسي وحطها في المخاز وما خزنهاش حتى بطريقة حسب ما سمعنا وحسب ما بلغنا. وفي الاخر
1: ما استنفع فيها حتى فله. علاش؟
2: مش حتى فله، اما جزء كبير منها برو يا فلاحه
1: سوي وضعيتك الجبائيه،
2: امشي سوي وضعيتك الجبائيه وارجع 10 سنين التالي. معناه الفلاح سامحوني في الكلمه مشنوق تحت شجرته ويستنى وقتاش الكعبه الدقله يحماها ويوصلها سلامات، وانت تقول له برا سيب سنيتك يا ولدي، اجا خد عليه تعهد، إجا شوف معاه حل، قولها له قبل بأربعة وخمسة شهور من اللي يستحق الناموسية، مش نهارة اللي مش يمشي ياخذ الناموسية.
1: قولوا برا برا امشي سوي جبائية متاع 10 سنين.
2: باهي، وإذا فلاح نفرفوا عنده إشكاليات وما نجمش يسوي، يقعد يخزر لصابت وكاكا غير محمية وما هيش مغطية بالناموسية ويفقد الجودة متاعها ويفقد جزء منها مقابل اللي إنه شنية هذه، سامحوني شنية شماتة؟ شمعتها في في في في في في منظومات وفي فلاحة وفي ناس تعاني. شمعنى
1: تحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية؟ فسر لي.
2: أنا بي أنا بي فسر. أنا بيدي ما جمش فسرها.
1: تحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية.
2: تو سمحني، القدرة التنافسية معناها يندرع مش تدعم أنت المصدر ولا مش تدعم الفلاح. أنا اللي نعرفه اللي إنه الدعم بسيط ياسر للفلاح إذا ما كانش معناها منعدم في العديد من المنظومات. المصدرين فما معاناة يومية، يقول لك نحن حتى الدوسيات كنصبوهم للسيبيكس نبقاو معناها على الأقل 6 شهور إذا مش عام وأكثر، فهمتي ولا؟ ونحن نستناو باش المجموع نسترجع المصاريف نتاع اقتحام أسواق جديدة ولا زيارة بعض المعارف الدولية ولا غير ذلك. يجي ادعم أنت الأمور اللوجستية عندك، يدعم النقل. يوم عنا 10 ولا 15 عام ونحكوا لي انه فما مشاكل في النقل للسوق الافريقيه للسوق الخليجيه، قدمناش خطوه فيها. هاو فما غلاء غلاء نتاع اسعار، حتى كي نجيو نهزوا للخليج الكيلو ب 5000 وب 6000 ترونسبور، شنو التنافسيه؟ فين التنافسيه؟ باي سعر وفي اي مجال تحكي عليه؟ واعطينا ارقام باهي، بالكش نجم نكونوا احنا غلطي والنجم نكونوا انت قاعد تخدم على حاجات.
1: اقنعني بالارقام، اعطيني
2: ارقام، قل لي يعني عملت 4 طيارات للنقل الفلاحي، مشيت افتتحت اسواق جديده في افريقيا في افريقيا وكل شيء ريالمون، نحن نعرفوا حتى رئيس الحكومه توكيف القمه الافريقيه الفرنسيه، اعطينا شفمه وما فماش كي نقعدوا في الكلام هكاك.
1: نمشيو المنظومة مهمة لا تقل أهمية عن زيت زيتونة وعن التمور اللي كنا نحكيو عليها. وفيما يخص منظومة الحبوب، كشف الوزير عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. موضوع نحكيو فيه تتسويت مع رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوسي الميداني. صباح النور. علق سلميداني، نعود نرجعوا له. سمية ميسالش، إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب. احنا اليوم انت ممكن تعرف الارقام قداش نوفروا في
2: نحن في اقصى الكاباسيتي متاعنا وقت تكون سنة متاع امطار كيما السنة ونزرع حوالي 1 مليون هكتار من الحبوب، نوفر 60 إلى 70% من حاجياتنا من القمح الصلب السميد، وفي أقصى الحالات نوفروا شي من 15 إلى 20% فقط من الفارين. قاعدين نوردوا سنويا من 3000 إلى 4000 مليار من الحبوب.
1: باهي، رجع معنا سي الميداني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين. سي ميداني مرحبا.
5: اهلا بك، مرحبا ايمان، مرحبا يا سي انيس وكافه مستمعي راديو واد.
1: شكرا. اطلاق استراتيجيه وطنيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، هل هذا ممكن في خضم ربما ما قاعد يعيش اليوم قطاع الحبوب على غرار ربما بعض الصعوبات ما نبعدوش برشا اللي عشناها هذا الموسم في علاقه ببدايه ما نعرفش متعثره ولا لي انتم تقيموا، لكن المشاكل اللي عشناها في علاقه بتوفير البذور الممتازه خاصه بعد نقبل الفلاح كل البذور متاعو عم ناول. نتحدث أيضا عن صعوبات السنين اللي تبعناها معاكم في توفير مادة لامونيتر وأيضا الدي بي، مرض الميلجو اللي اليوم ما عادش ربما ظاهرة جديدة ولكن للأسف التغيرات المناخية زادت برشا وساهمت في انتشاره خلال السنوات الأخيرة. سلميدين،
5: شوف بقدر ما احنا نشوف كل مبادرة في الاتجاه الصحيح، نأكد على الصحيح، تبني احنا نحيوها، ولكن رو ما يعنينا هو يعني ما يحيط بنا احنا كأهل يعني الانتاج، وعليه نحن نؤكد من موقعنا في قطاع الحبوب بالدرجة الأولى اللي هو عنوان اللولاني، يعني هذا كله ممتاز، اعمل اللي تحب. اما ما يعنينا هل انه احنا قدرنا دوائر الانتاج وقدرنا الفلاحة ومشينا رعينا كلفة الانتاج ومشينا رعينا اللي احنا عندنا ثلاثة سنوات اليوم ما تمتعناش بالزيادة، وكلفة الانتاج نعرفوها في تصاعد صاروخي، هل انه احنا قدرناه الشيء هذا وكفينا المنتجين؟ ونعرفوا كلنا اللي احنا مرينا بمعوقات منهم ابتداء بفقدان البذرة ثم يعني الزريعة وثم في مرحلة أخرى مادة الديابي وفي مرحلة أخرى مادة الأمونيتر وفي مرحلة أخرى يعني صندوق الجوائح الطبيعية اللي هو يقص في معلوم اللي هو حقه ليس منا من أحد، حق الفلاح يقصوه هذا بناء على التدخل في وقت الإجاحة. هذا ما كله ما صاروش، واليوم نناقشوا في معناتها تفعيل منصة ونناقشوا في إيجا معناتها نشوفوا كيفاش نعملوا صيانة الآلات الحصاد وكيفاش احنا نتوقعوا من الحرائق، كله أمر محمود، هذا كله ما شكوش فيه، تبقى رو مش هذاك أصل الحكاية. أصل الحكاية كيفاش باش نجازوا الناس وكيفاش باش نشوفوا الناس اللي نعطوهم حقهم ودوائر الانتاج ونحافظوا على دوائر الانتاج. ما عدا ذلك معناتها راه امر معناتها نشوفوه في معناتها حاجه اخرى الحقيقه.
1: انتم كنتوا طلبتوا سي الميداني في ضروره مراجعه سعر قنطار للحبوب، ما جاتكمش؟ احنا غنا كنا نحكي انا ونيس خربيش، قلت معناتها تمنينا لو كان مثلا سبيرة البارح سيد زير فلاحه خرج وقال رانا باش نراجعوا سعر قنطار الحبوب ويعلن حتى على الزياده، علاش ليه؟ لكن هل فما بوادر نتاع قبول هذا المطلب سي الميداني حسب ما تعلم؟
5: والله شوف، هو من العاده انه كي فما حاجه تجيب مناسبه يعني الفرحه اللي احنا هذه بين قوسين يعني، لأنه مناسبة عيد الجلاء الزراعي تجسيما وواقعا لأمهاتنا وأبانا كيف جسموه، فهمتني، منذ فترة 62 سنة يعني جسموه بالدمرة ومش جسموه كيكة، جسموه بإخراج المستعمر، ولهذا النهج هذاك فهمتني على الأقل أنه احنا كنجسموه نجسموه بمراعاة من أنتج لك الغذاء، وبالتالي هنا راهو ما الاحتفال راهو بالنسبه لي احنا بين قوسين، راهو احتفال لازم انه الراعو كلفه الانتاج والراعو حق المعاش للناس هذوما فهمتني اللي ساهموا بعنوان كبير اسمه الجلاء الزراعي، لكن ما راعنا الا ما شفنا حتى قرار ينصف المنتجين في قطاع الحبوب.
1: الاستعداد لموسم الحصاد سي الميداني في ظل ربما بعض الاشكاليات اللي عشناها على الاقل في كل موسم على حكايه الصيانه نتاع ماكينات الحصيدة وغيره؟
5: شوف هذا راهو امر طبيعي، هذا امر طبيعي المفروض انه يمشي في جانب ارشادي تعريفي، هذا كله امر محمود قلت لك راهو هذا انا راهو كي ناقشوه ما نعملوش انه مركزيه القرار، مركزيه القرار اعطيني باش نعيش، راهو مركزيه القرار اعطيني كيفاش تحافظ على ديمومه الانتاج، مركزيه القرار راهو اعطيني انا كيفاش انا نقوي الانتاج، مش انا راني ايجا كيفاش راهي الماكينه تضيع في النعمه وكيفاش مش لازم خلوها ما تحرقش واحد، هذاك مش شان المنتجين، شان ذاك
2: عملوا لكم السميداني سامحني عملوا لكم ندوه طبعا. على مستوى الوزاره بحضور الوزير وتكلم فيها الوزير وحكي لكم على الماكينات وعلى يلزمكم تتولهوا يا فما فقدان نسبه كبيره وضياع نسبه كبيره تنجم توصل 15% كي ما تتعدلش آلة الحصاد، لكن انا اللي سمعته من كواليس الندوه هي بعد ما القى انتو سيد الوزير وجيتوا مش تدخلوا انتوما كممثلين النقابات المهنيه وغير ذلك غادر وخلاكم تتكلموا حدكم، صحيح ولا هذا؟
5: وهذا هو اللي صار، وانا بيدي خليت الكلمه بعد مغادرته وقلت المفروض انه على اعتبار انه سيد الوزير باعتبار قربه للقرار في معناتها في الزياده وقربه في القرار انه احنا كي نتظلم ونحكوا شنو اللي عندنا وشنو اللي ما عندناش يجب الاصغاء والانصات لمطالبنا، اما انه احنا فهمتني نبقوا نتكلموا ثم راهو معناتها يقال لنا انه راهو باش نمروا تقرير للسيد الوزير، احنا رانا شوف احنا رانا اولاد الضيعه ونحبوا شكون يخدم معنا ميدانيا وبالتالي هذاك هو اللي صار وصار إشكال. وكانت أصواتنا معناتها أنا بيدي حضرت فيه الاجتماع هذا وتطرقت لعدة مسائل اللي أنا نحكي فيهم معاكم توا. ومعناتها وصار من الإخوة الإعلاميين والإعلاميات كان تجاوب كبير واخذوا الناس كل تصريح. فما شكون خرج فما شكون ما خرجش هذاك الكل نعرفه ذا المجالات والكواليس وكل نعرفوها. تبقى احنا لو عنا
2: الكواليس اللي نعرفوها نحن سي الميداني اللي انه بعد الاجتماع هذاك جاء الاحتفال بعيد الفلاحة 12 ماي اللي انت فم يوم امس وغيبتم وتمت مقاطعتكم وما استدعوكمش من اي منظمة كانت وما كانتش فما حضور للفلاحين. هل هذا عقاب ليكم تعتبروه؟
5: هذا بالنسبة لنا احنا هو بالدرجة الاولى هو مبني علينا هو عيدنا احنا اللي جبناه راهو ما جابتوش ناس اخرى راهو احنا اللي جبناه جابته انا كما ذكرت لك امهاتنا وابائنا جابوه وجسموه على ارض الواقع تحرير ما يسمى زي قلت جبناه بالدم حررنا خرجنا المستعمر وفكينا بلادنا. واليوم الاحتفال بالعيد يقع تغييبنا وهذا يفهمني تغييبنا على خاطر ربما كيفاش نزيدوا نطرحوا من جديد المسائل اللي طالبنا بها وقلنا راو هاي شنو المعوقات. احنا راو شوف احنا راو طرف رئيسي في كل المنظومات وفي كل أركان الأمن القضائي نحن طرف رئيسي وما ينجم يغيبنا حتى حد. الفارق بيننا وبين غيرنا نحن يعني مدن إنتاج نحن معناتها ذاك بلادنا وما ضرطوش فيها ومعناتها تغيب ما تغيبش هذا شأن احنا نحن رجال تنمية نساء تنمية هذه معناتها كل ما يصير بلادنا ما ضرطوش فيها ولكن ما يعنينا يعنينا أنه حق العيش الكريم زاد راهو شوف رانا مناش احنا جايين فهمتني يعني نطلبوا في منا من أحد نحكوا نحن نطلبوا في سلطة القرار أن يتراعينا مش ماني جاي باش نصلح ماكينة راهو ماكينة أنا ما قلتش ما تصلحش وما قلتش ما تعملش أيام إعلامية في التعريف بالخلل اللي موجود في آلات الحصاد وآلات الحصاد هي بيدها هذيك رايب 500 مليون وب 600 مليون هذيك على عاتق الفلاح يشريها الفلاح منين باش يشريها كي انت تزيد تعطيه انت تخليه 3 سنين ما زدتوش هل ان الماكينه اله الحصاد اللي هي في موقعها ما زادتش هل ان ولايه فهمتني كله ما حصلش زيد حاجه اخرى تعمل لي تصنيف فهمتني تعطيني 10000 منحه وتدخلني في التصنيف تنحالي المنحه وين ماشيين.
1: شكرا لك سي الميداني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين. شكرا لك بالحق سؤاله وين ماشيين احنا ماشيين الى فاصل اشهاري ماذا عن وضعية قطاع تربية الماشية بعد قليل.

0: حميد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم. الحلم صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة بل بالإيمان، بالصبر وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
2: سأصير يوما ما أريد.
1: كل جمعة نص نهار نعيشوا مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقوا الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو ميد، يمكن حكايتك تكون البداية. صنفوت برنامج رياضي خالي من كرة القدم، البرنامج اللي يهتم برياضة القاعات، كرة اليد، كرة السلة والكرة الطائرة. نتائج، تحاليل وكل الأخبار مع محللين وضيوف. صنفوت كل نهار اثنين من مساعتين للأربعة على راديو ميد مع أمين هلال.

0: عيشه المزيكا
1: ارض الخيرات ترجع لكم بعد شويه.

0: أرض الخيرات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. مكملين معكم في أرض الخيرات، وبعد قليل سنعود على ما تبقى في بلاغ وزارة الفلاحة وهم جي في كلمة السيد وزير الفلاحة في علاقة بحياة تونس كما 12 من كل سنة اليوم والعيد الوطني للفلاحة قطاع تربية الماشية. وبعد نرجعوا له بعد ما حكينا على زيت الزيتون التمور والحبوب، لكن في الأثناء نحب نعمل مراوحة في نفس المناسبة هذية 62 سنة من الجلاء الزراعي، واليوم نحكيه على عيد وطني للفلاحة. نسهر باش قلت برشا حديث الحقيقة، ولخصت برشا نقاط. تبعوا الحوار على جريدة الشروق صفحة 8. أنيس تقول وأنه مازلنا في تبعية غذائية، مازلنا مدام مازلنا نستورد ومازلنا في تبعية غذائية ولم نحصل

0: بعض الأمن الغذائي؟
1: هو الأمن الغذائي نجم نكون محقين بما أننا نستورد في باقي حاجياتنا، أما نحن اليوم نحكو على السيادة الغذائية. السيادة الغذائية تكون بإنتاج وطني 100%. إذا نرجع نحن في 60 عام التالي وقت الجلاء الزراعي، شنو اللي صار؟ الحدث التاريخي اللي صار فيه استرجاع، وانت قلتوا في أول حصة 700,000 هكتار من الأراضي الخصبة، من أعز أراضي في البلاد اللي كان مسيطر عليها المعمر. السبعمية ألف هذه هكتار كي رجعت من وقت معناها من سنة 64، هل تم استصلاحها؟ هل تم هيكلتها؟ هل تم خدمتها بالطرق العلمية وبالطرق اللازمة لتحسين المردودية والإنتاج؟ هل تم دعم الناس المستثمرين فيها، الفلاح الصغار، أبناء الفلاحين؟ نعرفوا لأنه بعد الجلاء الزراعي جاءت تجربة التعاضد، وجد تجربة الشركات متاع التعويضات اللي كانت فاشلة، وتجربة مرت بها البلاد، ومن بعد ولينا وصلنا نحكيه على نقص كبير في الأراضي هذه اللي تم استرجاعها للدولة، وضيعنا منهم على الأقل 200,000 هكتار اللي مشاوا عطايا وهدايا سياسية بين حقبة بورقيبة وحقبة بن علي. ولينا تو نحكو كان فقط على 500,000 هكتار أراضي دولية.
0: بالضبط.
1: وينهم ال 500,000 هكتار أراضي دولية؟ 300,000 فقط منهم وهما
0: مستغلين،
1: اللي موجودين ومستغلين سواء كمقاسم فنية أو شركة أحياء، ومستغلين بطرق متفاوتة إيمان. فما اللي نجمو نعتبروهم ضيعات نموذجي، وفما اللي نعتبروهم ضيعات مش مهملة فقط، وبالأخص كي نمشوا في الوسط وفي في الجنوب ونشوفوا على شوافي الطرقات. أخرج أنت من الطروط وشد طريق القروان انفيفا وشوفك الزيتون الدولي كيفاش مهمل، وراء رئيس الجمهورية منذ سنتين وقت اللي يتنقل، معناها اليوم 300,000 هكتار فهموا عليه، وفما 200,000 هكتار واحد اخرين ضايعين كومبليتمون، سواء الأراضي اللي تم استرجاعها بعد الفورة اللي كانت معطية وكرشت الشروط مهيش تتنفذ بالطرق السليمة، وإلا تعتيت بالمحاباة، وإلا عقود الكرام تاعها انتهت، ولا غير ذلك. 200,000 هكتار اليوم أراضي ضايع. إيمان نحن سناش زرعنا 500,000 هكتار قمح صل، من المتوقع شباش يجيب لنا؟ مش يجيب لنا حوالي 70% من حاجياتنا. مش معناها؟ معناها اليوم كان زينا زرعين 700,000 هكتار كل 200,000 هكتار الفايعين، يانا حققنا اكتفاء ذاتي في القمح الصل. ها وزير الفلاحة ما هو يحكي على استراتيجية وما استراتيجية وكل شيء، كان مشيت عملت استراتيجية لإعادة هيكل ديوان الأراضي الدولية، وعملت استراتيجية لإعادة هيكل ديوان الحبوب، وفخيتوا فيهم ميزانية محترمة، وحاسبتوا اللي يلزم يتحاسب، وعملتوا استراتيجية إلى العمل وإلى الترفيع من المردودية. كان مشيتوا أكل اقتطاعات اللي تقتطعوا فيها وتمشي إلى المعد الزراعات الكبرى، بالرغم اللي أنه قاعد يقوم بالواجب اللي عليه، وقاعدين نشوفه فيه في بعض الأنشطة وفي بعض التأطير الفلاحين، لكن يبقى ديما منقوص، ديما تدخلات منقوصة. اليوم فما اقتطاعات قارة من كل قنطار قمح يقبلوا الديوان، تمشي للبحث العلمي وتمشي للمعد زراعات الكبرى. وين البذور الممتازة والنسب يا ويزينا؟ شنو اللي تقال السنة في الوزارة؟
0: شنو؟
1: والله عملية ولا عملنا 200,000 ولا 250,000 طن بذور ممتازة، السنة عملنا 500,000.
0: لكن قديش
1: النسبة؟ النسبة لا تتعدى 25% من حاجياتنا. علاش ما نحكوش على 50 و60 و70%؟ إيمان اليوم المردودية متاعنا 17 قنطار في الهكتار، ما عادش حتى دولة حتى بلاد تزير، والمناطق الجديدة اللي قاعدة تنتج تو في الصحراء متاحة يعطيوا في 60 و70 قنطار في الهكتار،
0: خاصة وأنه الأمطار عنا السنة.
1: الأمطار عنا، هل حسنا استغلالها؟ هل موجودة ديابي في وقتها ونحن مصدرين متاع ديابي؟ هل موجودة ميناتر في وقتها؟ اليوم شكارة منتر اللي في الاصل ما يلزمش تفوت 39 دينار، اليوم الفلاح تو للخضروات يشري فيها ب 60 و 65 دينار، في الحبوب اكثر من شطر معناها الفلاحين نتاع الحبوب ما لقاوهاش. انا فيك فهمتي ولا اليوم قادرين باش نحقوا السياده الغذائيه نتاعنا بارقام واضحه وباستراتيجيات تتحط على الطاوله وتطبق وقرارات واراده سياسيه من لدن رئيس الجمهوريه موجود. ورئيس الجمهوريه يوميا يحكي على السياده الغذائيه ويحكي على الدعم الفلاح ويحكي على صغار الفلاحين. اليوم انا كنهار نتفرج في فيديو للجلسه العامه نتاع البنك الوطني الفلاحي ونسبة الأرباح اللي حققها واحتل المرتبة الثانية تويكا على مستوى الأرباح في البنوك. دعم فلاح، دعم 4700 فلاح
0: من مجموع
1: شنو هما 4700 من 560 ألف فلاح وبحار؟ شنو هو 3% من الناشطين في قطاع الحبوب هما الوحيدين اللي يتمتعوا بقروف موسميه، وال 97% الاخرين كيفاش مش نقفوا بجنبهم؟ كيفاش مش ندوروا المردوديه؟ كيفاش مش نطوروا الانتاجيه؟ وعلى غرار قطاع الحبوب وهذايا اللي
0: حكيت
1: كان
0: عليه
1: في الحوار،
0: اللحوم
1: القطاعات الاخرى،
0: اللحوم
1: الحمراء،
0: الدواجن كيف كيف،
1: اللحوم الحمراء اليوم يا قلنا المشكله الكبيره اللي انه في اللنفة، المشكله الكبيره في السلالات، المشكله الكبيره في الصحه الحيوانيه. وين صندوق الصحه الحيوانيه اللي حطيناه في قانون الماليه بتاع 2026؟
0: على كل صاير اليوم مشكل كبير في التلقيح، في التلقيح
1: فما مشكله كبيره في التلقيح على مستوى الاغنام بالاخص، فهمتي ولا؟ فما فقدان نتاع جزء من المواليد الجديده معناها في قطيع الاغنام، ومن بعد نحكيو على عيد ونحكيو على علوش بزوزملين وبزوزملين و200. هل وقفنا نحن على النقائص وعلى المشاكل متاعنا؟ أنا اليوم كنت يمكن نحبف كيكون عيد فلاحة يكون فيه عيد لتصحيح المسار اللي نادي به سيد رئيس الجمهورية. هات على الأقل 17 ولا 18 مفصل اللي كانوا في قانون المالية 2026 كيفاش مش ننفذوهم، وشنية القرارات وشنية الآليات، وين الميزانية متاعهم اللي مش نفذها. عيد الفلاحة زاد ياو مش فقط من مشمولات وزير الفلاحة، ياو في الأصل ياو من مشمولات وزير الصناعة، وزير الصناعة سمحني نسيتها، وزيرة المالية، وزير التجارة، الكل
0: الخارجية،
1: الأطراف
0: الخارجية
1: والدبلوماسية
0: والفلاح اللي انت في الارتيكل هذا قلت وانه وقع ضرب الفلاح نسخر باش كيفاش
1: بطبيعه الحال. اذا اليوم انت الفلاح لا يمول، اول حاجه ما فماش تمويل، فما تشتت في الملكيه، فما وضعيه عقاريه غير مسوات. اليوم نسبه كبيره من الناشطين نتاعنا ما عندهمش شهيد ملكيه باش يمشوا حتى للبنوك باش يفاوضوا على قروف بفوائد مشتته نتاع 12 و13 و14%. اليوم الفلاح ما وقعش ضربه كي تخليتوا انتوما على تمويله كبنوك عموميه وخاصه وسيبتوه للمؤسسات التمويل الصغرى اللي تعطي فيه بدون ب 30 و35 بالمئة. اليوم الفلاح ما وقعش ضربه لانه شركات التامين الكبرى اللي قاعده تربح في أرباح خيالية ما تحبش تأمن الفلاح، تقول له لا هذيك نتاع بارتي ما نأمنش فيها في القصرين ولا في الكيف ولا كل شيء يصب فيها التبرولي كل عام وكل شيء. ما لناش مخلوقين كي ما تدخلوش وما تساهموش في الريسك مع الفلاح، تخلوه وحده يعاني. ليش أنتم شركات تأمين؟ اليوم التغطية الاجتماعية ويني في القطاع الفلاحي؟ 11% كأقصى رقم من الناشطين في القطاع الفلاحي عنده تغطية اجتماعية. فلاح يخدم 40 عام ومن بعد يخلص تقاعد 200 دينار ولا 180 دينار، يعيشوا ال 200 دينار ولا 180 دينار. هذا الكل جزء من عديد من المشاكل.
0: على ذكر التموين انت حكيت اثرت نقطة مهمة جدا، الشيكات وقانون الشيكات الجديد والتخلي على الشيكات اللي قضاء يمكن زاد ضرب الفلاح.
1: بطبيعة الحال نحن بالرغم اللي نعرفه عديد من المنتجين بالأخص في قطاع الدواجن اللي ما زالوا في الحبس ودخلوا في الحبس وجرة الشيكات وكل شيء، لكن مشاكل الله غالب تعرفوا لها بحكم غلاء أسعار الأعلاف، بحكم أمراض، بحكم تغيرات مناخية وكل شيء. لكن يبدو رغم اللي تعرف له الفلاح في جرة الشيكات، يبقى الشيكات كانت مصدر من مصادر تمويل الفلاح. لأنه اليوم ياو كتار طماطم يتكلف ب 20 و 25 مليون، ياو كتار البطاطا فات ل 25 مليون. تي انا باش نزرع كتار بطاطا يلزمني زوز طرانت ونص زريعه على الاقل، طرناطا زريعه ب 5 ملايين. 12 مليون ونص 85% الى 90% صغار فلاحين وين وعنده هو باش يشري زريعه ب 12 مليون ونص. ما نحكوش من بعد على الدويات وعلى المواد الفلاحيه وعلى اليد العامله وعلى الماء، وخلص 60 و70% من اللي مش يستهلكوا ماء بالمسبق، وخلص الالكتريسيتي بالمسبق و و و و و وغير ذلك. كان قانون الشيكات وكانت منظومه الشيكات، اما نحن اليوم جينا وعملنا قانون ومنعنا الشيكات وما خلقناش آليات واحدة أخرى بديلة لتمويل لتمويل القطاع والوقوف إلى جنب الفلاحة لفورنيسير كل كي كانوا يعطوا فيك قبل، لأنهم كانت عندهم حاجة مجم يتحكموا بها اللي هي الشيك. اليوم الكمبيالة نعرف شنو وضعيتها ونعرف معاناة كي نحن. حتى القانون متاع مراجعة الديون متاع الفلاحين اللي صدر وعنده بريسك شهر ونص ولا شهرين،
0: بنك سنترال
1: محطوطة فصل 15 يوم يلزم البنك سنترال وكل شيء، هاو مسكوت عنه. علاش ما كانتش فما قرارات والا تطبيق هالقرارات وتطبيق خيارات الرئيس؟ يا هذه خيارات رئيس الجمهورية، خيارات رئيس الجمهورية لا تطبق، إرادة سياسية موجودة من أعلى سلطة وناس لوتة تشتغل ضد الخيارات هذية، ومن بعد نمشيو الى تسقيف الاسعار ونمشيو الى التوريد. وين غذائنا؟ مورد، جزء كبير من غذائنا مورد. تي نحن وقت اللي يكون عندنا فائض انتاج ورينا في موسم البطاطا والا غير ذلك، لنجم نعملوا مخزونات تعديليه واستراتيجيه، ضربنا منظومه التخزين ما نلقاوش الميزانيه اللازمه فك الشهر ولا كل شهرين. ياو الطماطم الفصليه عمرها شهري، ياو البطاطا الفصليه عمرها شهر ولا شهر ونص. ياو كي ما تتحطش ميزانيات وكي ما تمشيش للفريقوات وكي المجامع المهنية ما تقومش بدورها. اليوم كان جينا زاد نقطة من النقاط الرئيسية اللي زمنا نحكيو فيها، تأهيل المجامع المهنية اللي موجودة وكفرتها ومروها كان في المعارف
0: وفي الطيارات
1: وفي الطيارات وفي الدنيا وكل شيء، واعطيني جبت وش ما جبتش. اليوم انت كدوله والا كوزاره ولا كغيرها عندك مشكله مع المنظمات الفلاحيه ومن خلالهم تقصي في الفلاح وكل شيء، يا ودي حلهم. انت ما فما خليه في رئاسه الحكومه ودنيا كل شيء، مش قايمين بدورهم، عندهم تجاوزات ما تحبوش تخدموا معاهم، لكن فما فلاح في ارضه يحب يخدم مع الدوله وقاعد متمسك برفو وقاعد يخدم يوما صباحا ومساء وهو ليلا وهو موجود في أرفو كل شيء، وقاعد يسمع في رئيس الجمهورية اللي انه يحب يقف معاه، ولكن في الاخر بكل كي يلقى روحه وحده. ونحكيه على عيد فلاحة، انا وعيد نحكيه عليه،
0: ولكن على الرغم من ذلك انت ختمت الحوار متاعك في الشروق نسخر بيش بنظرة تفاؤلية، قلت ولكن رغم الصعوبات مازال الفلاح متشبث برفو،
1: مازال متشبث بأرفو أكيد، رغم اللي أنه الأرقام تدل اللي أنه على الأقل 2% سنويا من الناس
0: يخرجوا
1: قاعدين يخرجوا
0: من القطاع،
1: وفما قطاعات قاعدة تنتظر. ونحن أنا واحد من الناس ولد منزل تميم، نتفكر جدي وبابا الله يرحمهم قبل كي كانوا في منظومة التوابل في منزل تميم وفي التابل وفي الدنيا في كل شيء، أنا ولينا نصدروا ونوردوا من مصر ومنين
0: في الفول وفي الحمص
1: في, في, في, في برشا حاجات
0: بقليات
1: منظومات كيف قدنا كباراتنا ماشية وتندفر. ياو هذايا إشكالية كبيرة، ولكن رغم هذا ياو اللي متربي على الفلاحة ولد الفلاح واللي عايش فيها باللي هو في الجماطة، ونعرفوا ناس تولدت وفي وسط الثانية وتحت التوتة وتحت الكرمة وغير ذلك ومتربية غاديك وتلقاها متطيشة هو بيبي وفي الجماطة وحتى ولدها تحت الكرمة من الصباح لليل، الناس ما تمجمش تخرج من نارفها وما عندها حتى خدمة كان الفلاحة، ومازالت مأمنة بالفلاحة ومأمنة اللي انه الدولة هذه باش تعطيها ومش توقف بجنبها وهي واقفة مع دولتها وتحب تحقق وتنتج وتوفر اللي لازم للدولة وللشعب التونسي، وهذا ما يمجم ينكره حتى حد. لكن مثالش الناس هذه اليوم تستغيف
0: تلفتولها
1: اقفوا معاها
0: اعطيه حقه مش طالب الزيت
1: فوالا
0: مش طالب الزيت اعطيه حقه
1: من الكلام الانشائي ومن عملنا وما عملناش ودنيا وكل شيء. حسس الفلاح اللي انت واقف بجنبه امشيله وتحرك وشوف شنو هي مشاكله وخذ القرارات في وقتها ونفذها في وقتها. تو يتفرهد الفلاح والمستهلك زاد والشعب التونسي من خلال
0: أيه.
1: ونعرفوا اللي نحن يانا قادرين باش نخدمه وعندنا من الأراضي الفايعة مئات الألاف من الأراضي الفايعة
0: الأرض موجود وربي نجم يعطينا خير بالضبط
1: ونجم نقدمه بإنتاجنا وبتواجد السلع متاعنا في أسواق خارجية أسواق أنا ريت وشاركت في العديد من المعارف وكنت في مهمات وقت اللي كنت في الاتحاد التونسي في الحسن البحري الناس تعشق المنتوج التونسي تموت على المنتوج التونسي تحبف على المنتوج التونسي تشري المنتوج التونسي بأسعار
0: احنا ما ناش عارفين كيفاش نبيعوا
1: ولكن ما نعرفوش كيفاش نبيعوا المنتوج وكيفاش نسوقوا الانتاج
0: هو اللي يقرا الحوار نتاعك كنيس خربيش في الشروق صفحه 8 ويشوف كلامك اليوم بالذات احنا عنا برشا مع بعض نحس اليوم انيس الفلاح اللي يتكلم الحرقه اللي عندك
1: تربينا في الفلاحة إيمان أنا واحد من الناس كنت نروح من المكتب الخمسة متاع العشية نطيش الكرتابة وتلقاني هز الجعب على كتفي طوله 4 متر ونحط في الجعب باش نسني على الطماطم وباش نسني على البرتقال وباش نسني على الفلفل وعشنا في الفلاحة السيف في الفلاحة عطلة الشتاء في جمعان الزيتون وفي الفلاحة عطلة الربيع تلقانا ننقله في الطماطم وننقله في الفلفل وكل شيء قرينا بالفلاحة الناس مئات الالاف اذا مش ملايين كيفي انا وغيري انا وليت سامحوني في الكلمه رجال وبلاد تونس من الفلاح وتونس في الاخر بكل كي بالنسبه لي انا النخاع الشوكي نتاعها هو القطاع الفلاحي وتعرفوا انتم شنو اللي صار حتى في الكورونا وقت اللي تسكر العالم انتهى معناها حلول الارض وكل كي
0: وقعدنا
1: نتفرجوا تونس بقات مش توكل في شعبها بركة تصدر أنا ذاك في منظومة من المنظومات المهمة اللي عاشتها تونس منظومة الألبان واللحوم الحمراء اللي للأسف تويكا معناها انهيار تام للمنظومة وقادرين باش نرجعوا فيها بتنفيذ قرارات وخيارات فقط رئيس الجمهورية يا ولدي كان جيت فما ناس الكلام اللي يقوله الرئيس ينفذوه هكا ويزي في البركة لا يفكروا لا يجتهدوا ولا يفكروا ولا يعملوا استراتيجيات ولا حتى شيء ما الرئيس اليوم عيط لك وقال لك يا 4 جمل اعطاهم لك يا اخويا احرص باش تنفذهم وكاو يزي
0: تو لاباس
1: في البرك
0: نمنع
1: مش نمنع غادي منين
0: فاصل رجعين

0: أرض الخيرات. أرض الخيرات.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في أرض الخيرات، ونبقى في إطار مجموعة من التظاهرات التي انتظمت بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاحة في صفاقس مثلا. فما ندوة صارت للحديث على تطوير قطاع زيت الزيتون في تونس، ومن بين أهم المشاركين في هذه الندوة نجد عميد المهندسين التونسيين السيد محسن الغارسي. سيد العميد صباح النور.
2: صباح النور، أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة.
1: وشكرا على قبول الدعوة. اللي تبع المداخلة نتاعك في هذه الندوة سيد العميد يشوف بأنك ركزت على ضرورة تحديث حلقات الإنتاج من الجني إلى التخزين والتثمين. شو معناها تحديث مختلف حلقات الإنتاج في مجال زيت الزيتون؟
2: هو أول حاجة للتصحيح، مش ندوة فقط، هو احتفال بيوم الجلاء الزراعي.
1: نعم.
2: وعطينا فرصة تقريبا لجل المتدخلين في قطاع الفلاحة، أساسا من قطاع زيت الزيتون والزيتون معنا بصفة عامة، باعتباره هو أساس الفلاحة معنا عندنا في تونس. اليوم معنا عندنا أكثر من 100 مليون زيتونة، وعندنا أكثر من مليون متدخل مباشر في القطاع هذا. وباعتبار نحن مهندسين اللي نعتبر روحنا جزء من الحل وليس جزء من المشكل، من واجبنا كعمادة أن تكون عندنا نظرة استشرافية للمسائل اللي عندها بعد وطني، للمسائل اللي مرتبطة بالأمن القومي متاعنا. وحنا نعتبر أنه قطاع زيت الزيتون والزيتون هو من الأمن القومي التونسي. كيف شفنا أنه إن شاء الله وربي يوصل سالم، أنه فما إمكانية باش تكون عندنا صابة كبيرة سنة تفوت حتى ل 400 ألف طن، معنا صابة قياسية
1: إن شاء الله
2: يوصل سالم. لكن في نفس الوقت أنه البلدان اللي كيفنا الكونكيرانت بتاعنا كيما إسبانيا وإيطاليا تركيا واليونان، معنى هذو ما زاد فما التلفزيون يقولوا أنا زاد كيف عندهم عام سبع. احنا ما نحبوش القيمة متاع الزيت متاعنا تسيح. اذا قبل 6 أو 7 شهور قلنا ضروري باش نحضروا روحنا لليوم المشهود للصعبة وكل، باش نعطيه الحلول العملية ونعطيه الوقت الكافي للفلاح متاعنا باش يخدم في أريحية ويجمع الصعبة متاعه معناها في أريحية، وتكون خاصة معناها زيت الزيتون متاعنا ذو قيمة عالية وجودة كما كنا نعرفه قبل. هذاك علاش معناها الطرح الفني متاع المهندس اليوم أنه من الجني إلى العصر معناها إلى الخزن إلى الاستهلاك والتصدير هي حلقة فنية متكاملة. اليوم احنا في التشخيص متاعنا نلقاو أنه العديد من الفلاحين معناها كانت عندهم صعوبة في جني الزيتون متاعهم لغلاء اليد العاملة، فما حتى اللي مجمعش الزيتون متاعه وخاطر ما عادش رنتابل. الطرق البدائية والقديمة معناها ما عادش تساير اللي موجود معناها تو في العالم. علاش بلدان معناها غلبونا رغم اللي معناها كنا احنا أحسن منهم برشا. دونك استعمال الماكينات التكنولوجيا الحديثة معناها في جني الزيتون اليوم هو الأساس الصحيح معناها متاع الفلاحة بصفة عام. برشا بلدان متقدمة كما الولايات المتحدة وكل غلبوا العالم باش غلبوا العالم بالأمن الغذائي. الغذاء بالنسبة لي والفلاحة اليوم تكنولوجيا. اليوم إذا كان نحبوا نحافظوا على الثروة متاعنا، وتعرف أنه الزيتونة هي السلوغان تاعنا معناها نتاع تونس،
1: اي رمز البلاد تقريبا بالضبط.
2: خضرة بالزيتون. احنا والله كي يجونا ديفان من الخارج نقول لهم راك الزيتون العنبر هذيك ولا دبوزه زيت زيتونه معناها كل دونك هذيك تراثنا، هذيك هذيك حياتنا، هذيك روحنا. ما نصورش كفما عائله تونسيه مش عايشه مع الموسم تاع جني الزيتون وكل الجو الكبير معنا هذاك. دونك بنظرة استشرافية قلنا معنا مش معقول اليوم أنه طريقة جني الزيتون تبقى بالطريقة معنا المعروفة عنا معنا البدائيين.
1: وهو مش سمحني استسمحك سيد العميد، مش فقط ربما لأنه نتبقى بالطريقة التقليدية، لأنه سنة شفنا حتى عزوف ما فماش يد عاملة، فما نمعتش معنا الفلاح ما لقاش شكون. دونك اليوم وأنه الفلاح يعتمد تقنيات حديثة من شأنه أنه هو بده يربح، معنا يجني في وقته معنا يضمن الجودة متاع المنتوج متاعه ويرفع المردودية.
2: بالضبط، وعرضنا حتى دي بروتوتيب نتاع ماكينات عاملينها مهندسين توانسة، لكن لهنا معنا يد واحدة ما تصفقش. اليوم ضروري تدخل السلطة وتدخل الدولة في المجال هذا يقول باش يعاونوا معنا المهندسين الجدد هذوما اللي خلقوا البروتوتيب باش للتصنيع
1: يطوروا سمعوا
2: صراحة الماكينة. وفما معرض في الساقس معنا على الآلات
1: فلاحية
2: مدفوع فلاحية ومدفوع بصفة عامة، لكن تبقى غالية معنا من الفلاح اليوم صغير، وعنا معنا البرسنتاج كبير من الفلاحة هما
1: من صغار فلاحي
2: ما جمش شي ماكينة 120 مليون وكذا. أنا معنا بالحق لازم تدخل معنا الدولة، علاش خاطر هذا الاستثمار في أشياء مثل هذه كل معنا النتيجة نتاعها مش تكون جد إيجابية على الوطن نتاعنا ككل.
1: بالضبط،
2: حتى لو تعرف معناها كي تمشي الفلاحه في تونس راه كل شيء يمشي
1: بالحق.
2: يعني شعار معروف مقبل.
3: اهلا سيد العميد، مرحبا بك سيد العميد، دنيس خربيش معاك.
2: اهلا سيد
3: العميد، مرحبا عيشك. أنا حبيت نسألك على الاستبيان اللي تم إطلاقه في عمادة المهندسين حول قطاع زيت الزيتونة، فين وصلتوا به؟ وإن شاء الله إذا حياتنا القدرة النتائج متاعه معناها كيفاش الطرق اللي تراو أنتم باش نخدموا عليها، وهل مش تكون فما تنسيق مع السلطة التشريعية والتنفيذية حول الاستبيان اللي أطلقته؟
2: وشفت احنا عنا مجلس علوم الهندسة في عينات المهندسين معنى مهمته انه يهتم بدراسات الاستراتيجية اللي تهم بلادنا، معنى خاصة المسألة الفنية والاقتصادية والاجتماعية كذلك. احنا عملنا دراسة على زيت الزيتون والمشاكل اللي صارت في المواسم الفارطة وعلاش الزيت نتاعنا يتباع ذراك ما يتباعش معنا
1: معلب
2: عمبالي. تعرف معنا احنا بيعوا فيه بثلاثة واربعة أورو على أورو، هم الطلاين اللي يخدوا من عنا والإسبانيون يبيعوا فيه بخمستاش وستاش يورو. معنا شوف الفالير جوتي اللي يعملوا فيها بالأمبوتياج معنا حاجة ممتازة جدا. سؤالك وجيه برشا باعتبار أنه اليوم اللي عملناه أمس في الساقف بالشراكة مع لجنة الفلاحة في مجلس النواب الشعب اللي هما معنا في حدث معي اثنين باش يعاونونا على المستوى التشريعي لتقديم المقترحات، سواء كان متاع الدراسات اللي عملناها واللي نرجع لك للاستبيان. الاستبيان خاطر احنا قلنا اوكي معنا عملنا الدراسة وفهمنا الموضوع كذا كل شيء، لكن ديما المهندس التونسي يمن انه راه الفلاح معنا ديما عنده البصمة متاعه بالخبرة متاعه اللي اكتسبها من خلال السنوات اللي يخدم فيها في الأرض متاعه، بالخبرة اللي موجودة في الجهات متاعنا الساقس الساحل الجنوب وحتى الشمال. معناها فما يمكن أشياء تغيب علينا، هذاك علاش احنا عملنا الاستبيان وفيه المراحل الكل. معناها شنو المشاكل اللي تصير معناها في جمعان الزيتون، شنو المشاكل في الترانسبار معناها من الزيتون حبش الماكينة زي دارهم هذيك. اليوم الزيتون كيف نجمعوه ونخليه في شكاير بلاستيك ويبقى جمعة معنا في الحواز متاع الزيتون باش يتنزل الماكينة، ديجا هذيك فما بارتي من القيمة متاع الزيت مش
1: طيح.
2: فما بالك انه يزيد معنا في المعصرة يزيد يبقى ايامات اخرين شكاير بلاستيك مكدس على بعضها. معنا من بين الاشياء اللي في المقترحات اللي حطيناه هو انه تمكين الفلاح بأوعية معناها مطابقة للمواصفات، مش شكاير بلاستيك معناها متاع فرينة متاع خبز ولا كذا كل هذيك معناها يحط فيها الزيتون. مش بالطريقة هذه نجم نكونوا احنا الأوائل معناها في القيمة متاع زيت الزيتون معناها كل، رغم اللي انه ثمرة زيت الزيتون معناها بيو كذا، لكن يزم الدعم السلسلة هذه متاع الانتاج معنى من الجني معنى إلى العصر إلى التخزين. دونك هاو نعطيك مثال آخر معناها في الاستبيان. قعدنا بالحق بعتين في شفر معناها فوق 1800 معصرة. ولا معصرة ولا معصرة فيها مهندس. المعصرة رأي مصنع على حالها معناها كلها ماكينات وكلها أشياء معناها تكنولوجية كل ولا مهندس
1: يخدم في معصرة
2: معناها يخدم في معصرة معناها تتصور معناها بالطريقة هذه النجم نطالبه معناها بجودة كبيرة معناها
1: هو السيد العميد حتى كان نقص على كلامك وربما هذا مش حكر فقط على قطاع زيت الزيتون لكن في كل المجال الفلاحي راهو اليوم فما مشكلة كبيرة في الإرشاد الفلاحي وفي نقص المهندسين الفلاحيين معناها اللي اليوم الإرشاد الفلاحي مهم جدا في تحديد معناها المردودية كما وكيفا معناها
2: أنا أعطيك حاجة أخرى في الاستبيان شنو ظهر معناها تعرف فما والله أنا قريت بعض التعاليق فما فلاحة قال أنا قبل نقوم الصبح بكري نصلي الصبح وبعد نشيخ على فيروز علاش قال نستنى أنه خاطر بعد فيروز يجيبونا أكل حصة متاع الإرشاد الفلاحي الراديو ويقولون نشتمى
1: وشنعملوش
2: تويكا ما عادش منعرفش عليش نحات هذه
1: حتى في التلفزة الوطنية العمومية كانت فما فقرة الإرشاد الفلاحي ما عادش زيد
2: فما معناها فما لا سنسيبيليزاسيون معناها اللي كانت تصير للفلاح معناها اللي هذاك معناها اضعف الايمان نقول متنحات معناها كيفاش فما عادات معناها استحسنها الفلاح قبل وكان معناها يترقب فيها يوميا معناها كل باش ياخذ المعلومه وباش يعرف وقتاش يصبر يعرف وقتاش يداوي يعرف نوع الدواء اللي مش يضر الارض نتاعه وكل هذه كل تنحات
1: للاسف
2: مالوريزمون معناها طريقتهم هما اللي معناها في أغلب الأحيان معناها مش صحيحة يستعملوا في مبيدات معناها
1: تضر المنتوج
2: مضرة وما نحبش أن ندخل في برشا حديث معناها كل تو كان نحكيه مع المنسين دي ترافاية تو تشوف قداش من العنف خاصة من العنصر النسائي اللي تضربك المبيدات هذيك وبالأدوية اللي يستعملوا فيها بطريقة معناها غير صحيحة وفما مشكلة متاع الدوزاج اللي يهلك الشجرة واللي يهلك الأرض وكل هذه علاش هذه خاطر بالحق اليوم إذا كان نحبوا ننتقلوا إلى مرحلة معنا قوية ومعنا النجم قاروا أنفسنا معنا بالأمم المتقدمة يزلنا نمنوا بالعلم اليوم الفلاحة رأي علم اليوم الفلاحة رأي تكنولوجيا وما نتصورش كان بخلاف المهندس ينجم يطور معنا هالأمور هذه ينجم يطور الأشياء هذه
1: بالضبط
2: هذاك علاش رأوا الانفستيسمون اليوم المهندس الفلاحي معناها مش حل اجتماعي هو حل جذري معناها لمعضلة معناها الفلاحة اللي عندنا اليوم ستوني جيستيون راه فيها جيستيون تاع الماء فيها جيستيون تاع الأراضي فيها معناها البلانيفيكاسيون وقتاش يلزمك
1: بالضبط في كل حلقة معناها تحس بأهمية ودور المهندس الفلاحي
2: هذا هو
1: واضح
2: وزيد معناها فما العنصر الآخر معناها اللي بصراحة معناها يزمنا نتجاوزوه
1: اللي هو
2: معناها انك تعصر معناها تتعب باش تجمع تتعب باش تهز الماكينة وتبدأ واقف معناها على زيتونك معناها باش يتعصر معناها في ظروف معناها طيبة وبعد تهز الزيت متاعك وين تحطه في بادن بلاستيك في أوعية بلاستيكية معناها راهو كانك طيبت ماكلة حلوة هكذا كل شيء وبعد فسدتها بحجم
1: شفت أهمية بالضبط أهمية
2: يلزم معناها أوعية ملي نقص معناها ولوم زي راهو الفلاح ما نجمش نجبره اليوم باش تقول له خذ معناها
1: كل وحدة لينوكس ولا بالضبط
2: اليوم كيف يلزم التدخل اليوم راهو الحق إذا كان الدولة ما تتدخلش في المجال هذا راهو معناها ماشيين معناها إلى حاجة لا تحمد عقباه وهنا وهنا نحب نأكد على حاجة نحب نأكد على حاجة أنا نعرف مليان صغير نسمع بالبيانا نعرفها اسمها البنك القومي الفلاحي
1: كان يحكي عليها
3: كان الاسم بقى سيد العميد كان الاسم بقى
2: مش مجعولة لا باش نبنيه ويعطيه خروج للديار ومش مجعولة باش تكون بنك تجاري سمحني
3: 6% فقط سيد العميد 6% فقط من رقم معاملاتها في القطاع الفلاحي لا غير لا غير
2: اي مش معقول
3: للاسف
2: مش معقول اليوم رسمي معناها سيد رئيس الدوله معناها ينادي معناها تطوير معناها الفلاحه وتكنولوجيا في الفلاحه وكذا كل شكون هذا معناها الممول شكون مش يمول في فلاحه صغار مساكن يخلط ما يشقى كما قال معناها اما معناها اليوم بالحق يلزمنا مراجعه مراجعة. هذه راهو علاش هذه راهي مش لعبة، راهو هذه الأمن القومي الغذائي.
1: بالضبط بالضبط،
2: فيش لعبة.
1: واضح.
2: اليوم يلزم البنك القومي الفلاحي
1: يقوم
2: بواجبه اللي تخلق عليه.
1: واضح. شكرا لك سي محسن الغارسي عميد المهندسين التونسيين على حضورك معنا وعلى جملة الإيضاحات اللي قلتها وأهمية وأنه دور الدولة. إذا كنا نحكيه اليوم على السياسة فلاحية اليوم إني سغزر قديش مهم دور الدولة، نحكيه على مواكبة التطورات مثلا في حكاية المكنة اليوم مع المشاكل اللي نعيشوها في نقص اليد العاملة، ولا حتى في أنك ما تخلطش تجني تجمع. حكينا حتى على التمور في هذا المجال.
3: إيمان خليني نربط لهنا هكا حتى بيدور عمادة المهندسين والمهندس الفلاح. آه. كان جاء فعلا الفلاح معتبرينه مؤسسة اقتصادية يخدم في فيعته باش يربح ويكون عنده هامش ربح وباش يطور من المردودية متاعه وكل شيء، وكان جاء عنده ربح معين ياوه انتقر في وسط الخدمة متاعه المهندس الفلاحي والإرشاد الفلاحي معناه مباشرة، وياهو كل الفلاحين تلقى عندهم عقود مع مهندسين تزورهم على الأقل مرة في الجمعة ولا مرة في الجمعتين باش يأطروهم ويرشدوهم ويربح زاد هو من جرة المهندس وكل شيء. لكن إذا تبقى أنت كدولة ديما تعتبر الفلاح صندوق تعويف وديما تسقف له الأسعار وديما ميهمكش في كلفة الإنتاج وديما ميهمكش في هامش ربحه وكل كي يعني الكل يكونوا خاسرين، يكون فما مهندسين فلاحيين بطالة ويكون فما فلاح مهوش منتفع من المهندس الفلاحي ومن الإرشاد الفلاحي، وتكون فما مردودية غايبة وإلا ناقصة، وفي الأخر بكل كي الشعب التونسي والدولة هي اللي تدفع الفاتورة.
1: بالضبط. رخات اليوم إذا كان أنت تحكي على مردودية في في مكننا وغيره، كما قلت أنت شكون قادر اليوم يشري مكينة حصاد نتاع 500 مليون معناه. وعليه اليوم إذا كان نتحدث عن خطوط التمويل يحكي عليها حتى وزير الفلاحة من بين الإجراءات ما قال هو وتوفير خطوط التمويل لصغار الفلاحين، هيت وينهم منين باش تجيبهم خطوط التمويل؟ ونبقى في الإجراءات ونحب نسأل سي منور الصغير مدير الإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة عن رأيه من الإجراءات اللي تم إقرارها في علاقة بقطاع تربية الماشية. سي منور مساء النور.
4: اهلا وسهلا، مرحبا مدام ايمان، شنو احوالك؟
1: هاي مرحبا، هاي
4: سيانيس،
1: هاي عجبتكم الاجراءات اللي تم اقرارها في اليوم الوطني للفلاحه لفائده قطاع تربيه الماشيه؟
4: سامحني انا، هي الاجراءات
1: ها هو سيد الوزير قال
3: هو سيد الوزير عامل احتفال ويخطب ساعه كامله وناس حاضره ولا ساعتين وانت تقول لي شنو الاجراءات؟ لا سي منور راجعوا حساباتكم.
4: لا لا للأمانة أنا الحقيقة أنا نعتبر روحي كمعناها خبير وكمن الناس اللي قدم برشة في الاتحاد اللي شدته البارح ولا اللي ريته واللي قريته للأمانة ما ريتش إجراءات، أنا ريت توصيات. فما فرق بين التوصيات والإجراءات أو مقترحات، لأن تعرف متها الإجراءات ولا هي إجراءات عملية مباشرة. مثلا راو فلاح اللي ينتج في كذا باش نمولوه بكذا كذا مبلغ، وإلا رانا باش ندعموه بكذا كذا مبلغ، راو الإنسان اللي باش يجي كذا يعمل ميكنة في الأعلاف ولا في غيره رانا باش نعطوه الإجراء هذا وهذا وهذا. معناها هذه هي الإجراءات. أما اللي شفته الحقيقة للأمانة حتى نكون صريح مع احترامي لكل ما قدم، احنا نحترمه معناها اللي شفناه للأمانة ما قريتش إجراءات، لأن الإجراءات عادة تكون عملية ما هيش في شكل توصيات.
1: هاو تم تكليف ديوان تربية الماشية
4: قبل التوصيات من الإجراءات.
1: هاو تم تكليف مثلا ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع؟
4: أنا ما نعتبروش إجراء ولا هو خدمته. شنو ديوان تربية الماشية ولا ديوان الأعلاف؟ ما هذيك مهنتهم هم. لأنه مثلا من الإجراءات تم تكليف ديوان الأعلاف بتوريد آلات لحش الأعلاف لتوفير البذور للفلاحين لزراعتها واعتماد التداول الزراعي. هل أنه تم تكليف ديوان الأعلاف باش هو يجيب الشعير العلفي اللي هو تو يجيب فيه ديوان الحبوب، معناها يورده هو ويفرقه على الفلاحة؟ هذه الإجراءات اللي كنا ويتم دعمه، هذه الإجراءات اللي استناو فيها.
3: وشني الآليات سمنور توكي نقر جملة كمن هكا تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والفأن؟ شنية الآليات وشنية الميزانية اللي عنده وشنية الأمور اللوجستية
1: وكيفاش مشي
3: يعطينا حتى برنامج، يعطينا حتى ميزانية، يعطينا حتى ليزاكسيون كيفاش مشي تعمله؟
4: سي أنيس، وهل أنه إعادة تكوين القطيع هي مسألة فنية؟ رأوا خيار استراتيجي، رأوا خيار استراتيجي فيه الجانب العددي، نشوفوا إذا كان العدد يكفي أو ما يكفيش، وين المناطق نتاع الإنتاج اللي باش نوجهه لها العدد إذا كان باش نورده، وإذا كان باش نورده شنو الدعم اللي باش يتم تمكين الفلاحين به، ثم الإنتاجية شنو باش نخدمه على مستوى الإنتاجية، الجانب الصحي شنو الإجراءات اللي سيتم اتخاذها على الجانب الصحي، التحسين الوراثي وما أدراك ما التحسين الوراثي، كيفاش باش يتم تثمين القطاع إلى غير ذلك، لأنه راهو تنجم تجيب، سامحني تيانيس، راهو تنجم تجيب 20,000 أرخ، تنجم تجيب 100,000 أرخ، لكن في اللي كونديسيون اللي موجودين توا واللي موجودين عند الفلاح والمنتج وبما فيهم أسعار الحليب وغيره، راهو بعد مدة، بعد 4-5 سنين ما يشتاقيهم باش يتم التفريط فيهم، معناها نطلع وخسرنا من الجهات الكل. دونك معناها اليوم راهو عملية هذه أنه إعادة تكوين القطيع، إذا كان البعض يعتمد معناها يحطها في خانة أنه إجراء تحتي بحت، اللي احنا اليوم توا حتى في مستوى الاعلاف احنا عندنا عجز هيكلي كبير في مستوى الموارد العلفيه. هي إيه كيفاش تجيب عندك الموارد العلفيه، كيفاش تجيب عندك المراعي، عندك معناها المراقبه الصحيه، وعندك الترقيم، وعندك وعندك وعندك وعندك، هل هذا مقبول؟
3: حتى التلقيح، حتى التلقيح سي منور حسب المعنى المعطيات اللي قاعده توصلنا، اللي انه حتى التلقيح ما عادش قرار ولا خيار أو عكس الشعار اللي نادوا به، نلقحوا للبقر ولا خطر الغنم أرخص وكل شيء، وما عندناش الكميات الكافية وما عندناش
4: شنو؟ لا نخفي رغم ما تقوم به الإدارة العامة للمصالح البيطرية للأمانة، هي قاعدة تقوم بمجهود وبارك الله فيها بكل الإمكانيات اللي أتيحت لهم، ولكن كافية ما هيش كافية. دونك يلزمنا اليوم راهو معناها نراجعوا قطاع الانتاج الحيواني برمته. راهو اليوم انا نعطي في مثال النهارين، اليوم راهو كنا في وقت ما في انيس 30 سنة التالي كانت اول منطقة منشا للاغنام وللعلوش هي ولاية سيدي بوزيد، هكا ولا 10 سنين التالي سيدي بوزيد هي الأولى أيضا أو في الأوائل في إنتاج الحليب، هكا ولا؟ وأحدثت مركزية غاد في بالك توا سيدي بوزيد مرسيين في الأوائل في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون. هل يعقل هذا؟ هل أن ولاية كما ولاية سيدي بوزيد مازال عندها بوتنسيال لإنتاج الأغنام مثلا؟ وقت اللي اليوم ولات من الأوائل، معناها ثلاثة الأوائل في إنتاج الزيتون.
3: سي منور سمحنا الوقت يداهمنا، أما نحب نختم معاه باللي إيمان في النقطة دي. أنا الري على صفحة الاتحاد التونسي في الحصيد البحري بلاغ فيه نؤكد ونفمن، وبالأخص الجملة اللي فمن فيها الاتحاد ما تبذله الدولة من جهود متواصلة لدعم القطاعات ومساندة المنتجين. تيهما غيبوك، تي ما عيطولكمش، تي ما حفروكمش، لا فلاح ولا منظمة، وانتو ما تهبطوا في بلاغ تفمنوا فيه ودنيا وكل شيء. سامحني عادة، هذه تناقضات بينكم وبين أنفسكم.
4: لا هو معناها حتى نكون صريح معك، انا البارح انا تفاجئت وكنت شفت في عيد الفلاحه، تفاجئت وكما تفاجئوا عدد كبير من الفلاحين،
1: بيش
4: انه تفاجئنا بعدم وجودنا كمنظمه فلاحيه مقابل وجود مثلا منظمه الصناعه والتجاره. برشا فلاحه راهو يقول لك مع احترامنا لمنظمه اتحاد الصناعه والتجاره، ولكن في عيد الفلاحه هل يغيب الفلاحون في عيدهم؟ هل يعقل هذا؟
1: يعني لم يقع توجيه الدعوة لاتحاد الفلاحة للحضور؟
4: لم يتم توجيه، وتأكدنا اليوم أنه لم يتم التوجيه أصلا الدعوة إلى اتحاد الفلاحين. هنكون صريحة معك لأنه ما نجموش نخبو أكثر. فيما يتعلق بالبيان
1: بالتثمين
4: الاتحاد، الاتحاد معروف، الاتحاد ديما ماد يدو ديما إيجابي، تعرف أنت سي أنيس وأنه نعرف كل شيء، ولكن ديما إيجابيين، نحاولوا باش نمدوا يدينا باش ما نكونوش سلبيين، إذا معناها نحاولوا حتى ولو نقطة صغيرة نحاولوا نثمنوها. الهدف نتاعنا هو النهوض بالقطاع الفلاحي. سيدي ما نجحنا نجحنا، انتم نجحتوا، انتم عملتوا كل شيء.
3: ما تنساوش يا سي منور، ما تنساوش عندكم وراكم 300 ولا 350 الف منقرض من الفلاحين، اللي 90% منهم على الاقل يعانيوا يعيشوا مشاكل. وضحوا مشاكلهم، دافعوا عليهم، تكلموا عليهم واضربوا على الطاوله وفكوا لهم حقوقهم. ويزي من التفمين ويزي من مدين الايد، كان نمد ايدي انا اليوم وغدوه هو ياخو بيدي ويسمع كلامي اوكي. اما اذا ما فماش تجاوب سامحني، ها سامحني
1: لا يظهر لي. هل هي
4: كلامك انا وقت اللي يشوف للاسف معناها في عيد الفلاحه وغياب تام معناها للمنظمه وغياب تام للفلاحين في المشاركه،
3: لكل المنظمات بغض النظر، حتى اتحاد الفلاحين، لكل المنظمات حتى حتى حتى حتى ممثلين قطاعات، حتى فلاحه، حتى فلاحه عاديين
4: معك، دون اقصاء او تهميش.
3: تعرف سي منور حتى شويه فلاحه اللي عيطوا لهم ونوعا ما كرموا منهم 3 ولا 4 حطوهم في الصفوف الوسطى والخلفي، ما يريدش فلاح في الصفوف الاماميه. ونحكوا على عيد فلاحه
4: امبارح، الصوره ريتها الحقيقه وجعني قلبي، كما اتصلوا بي عدد كبير من الفلاحه اللي هم مستائين تماما، مستائين على ما حدث البارحه.
1: واضح
4: الاسباب ما نعرفوهاش، ومعي الناس زاده باش نعرفوها للامانه. يخدموا على رواحهم، رب يعينهم. احنا رانا ملاكه في البلاد ورانا منشين في البلاد، ورانا باش نواصلوا نخدموا، هذايا وطننا وهذا قدرنا. احنا باش نواصلوا في الانتاج، منظمتنا قائمه ومنظمتنا عمرها راهي هي تاسست قبل الدوله. هذايا للناس اللي ربما راهي تاسست عام 1949 قبل استقلال البلاد.
1: واضح، شكرا لك منور صغير، مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد الفلاحه صيد البحري، شكرا لك.
3: شكرا وتحيه لك
1: كيف مستمعين. شكرا لكل المتابعين، لكل الفريق التقني. شهيه طيبه في لمان.
0: ارض الخيرات.

من راديو ماد. نجح فريق التقدم الرياضي بسقية الدير في تحقيق الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، هذا بعد فوز عريض على هلال رديف بخماسية نظيفة في الجولة الختامية من البطولة. في المقابل اكتفى الملعب الجيبسي بالتعادل 0-0 أمام ضيفه نصر جلمة. أكيد نقول ألف مبروك لتقدم الرياضي بسقية الدير كل مشجعي وكل متابعي، وأكيد في انتظار العام المقبل ديربي صفاقس. تتلعب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من الأربعة متاع العشية النادي الرياضي البنزرتي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي، الحكم سيف الورتالي وحكم الفار محمد أمين فقير. المباراة الثانية في برنامج اليوم، المستقبل الجيبسي يواجه الملعب التونسي، الحكم عبد السلام ماني وحكم الفار محمد علي قروية. كان حسم التعادل 2-2 لقاء شبيبة العمران والمستقبل المرسى في إطار الجولة الأخيرة البارحة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الدفعة الثالثة والأخيرة اللي فيها رهان الخاص بالمقعد الثاني في تونس لرابطة الأبطال الإفريقية بعد مظن بطل تونس النادي الإفريقي المركز الأول والبطولة والمقعد الخاص برابطة الأبطال الإفريقية. أكيد الرهان اليوم بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي اللي تنافسوا الزوز على هذا المقعد، المقعد الثاني من نصيب تونس في أغلى المسابقة الإفريقية. نعطيكم برنامج الخاص بالدفعة الثالثة اللي تلعب غدوة الخميس، ديما كل المقابلات تتلعب الأربعة متاع العشية. بطل تونس النادي الإفريقي باش يكون في مواجهة الأولمبي الباجي، الاتحاد الرياضي المنسيري يواجه مستقبل سليمان، نجم المتلوي يواجه شبيبة القيروان، القمة بين النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي، وأكيد الأنبار باش يكون مواجهة للمباراة هذه، وإضافة للمباراة الثانية اللي باش يكون في اتحاد بن قردان بين اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للترجي كان شد الوفد الرحال البارح نحو مدينة جربة لمواصلة التحضيرات استعدادا لمواجهة اتحاد بن قردان، وباش يشرف على تحضيرات الفريق المدرب براكوني بمساعدة اللاعب السابق إياب المباركي اللي تم تثبيته رسميا في خطة مدرب مساعد. كما يرافق الوفد إلى جربة كل من المدير الرياضي يزيد المنصوري ورياض بن نور على أن تتواصل التحضيرات هناك لما بعد مباراة بن قردان استعدادا لمواجهة نجم المتلوي في مسابقة الكأس. قرر مكتب الرابطة خلال اجتماعه البارح اتخاذ جملة من القرارات بتبيع إضافة لمعاقبة عديد الأندية بخصوص رمي الشمالي خلال الليست اللي تعرفوها الناس الكل. تمت دعوة اللاعب الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه عن ممارسة نشاطه الرياضي إلى حين مثوله. كيف تمت دعوة لاعب النادي الإفريقي فراس شوات للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه عن أي ممارسة النشاط الرياضي إلى حين مثوله أمام مكتب الرابطة. الكرة في أوروبا وأهم المواعيد في البريمير ليج، مانشستر سيتي باش يكون في مواجهة كريستال بالاس مع 8 متاع الليل. في الليغا الإسبانية 4 مقابلات في برنامج اليوم، 6 إسبانيول يواجه أتلتيكو بلباو، فياريال يتقابل مع شبيليا 8:30، ألافيز يواجه برشلونة، وختافي يتقابل مع مايوركا. في الليغا الفرنسية بريس تقابل مع ستراسبور مع 6:08، لونس يواجه البي اس جي. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.

0: الحلم، صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة، بل بالإيمان، بالصبر، وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
1: سأصير يوما ما أريد.
0: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية.

0: vague de bonheur. Une vague de bonheur. L'heure à la Radio Med. Dawa, Madi Tleta. Radio Med.
1: Euromed Visa.
2: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.
0: سلطينة سلطينة سلطينة، أصالة الطرب.

0: بصمة.
1: الموسيقى على راديو ميد،
2: الموسيقى على راديو ميد،
1: أحسن ما تسمع.

0: Voyage en bateau.
1: Le voyage مع جي ام في منه سفر ومنه رحله في البحر. هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخين وبالويفي مكونكتي.
2: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
3: 10 سنين ما نتفرقوش في الكوجينة ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسات فاوحة وبنينة والتيب في رمشة عين طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية حمرة حلوة وطبيعية تخرج الفنانة اللي فيا
4: مع صبرة 10 سنين جودة وأصالة وبنة تونسية.
5: على راديو مات ذوى نربع نربع راديو مات
6: الحلم صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته مش بالضرورة بالثروة بل بالإيمان بالصبر وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم
7: فأصير يوما ما أريد.
6: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات يمكن حكايتك تكون البداية.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في راديو

صوت الكابون و 104.1 في تونس الكبرى والشمال ولا www.radiomettunisie.com radiomettunisie.com راديومت الموجة اللي تزهيك. الموسيقى على راديومت ساعة تونسي.

وانت ليله تموت عليا وتتمنى غزرة عينيا تقول يا عمري ليك شويه.

0: أوروميد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم. وفا كاش، فلوسك توصلك بسرعة وسهولة وأمان وين ما كنت وقت ما تحب. استقبل فلوسك اللي جاتك من الخارج من عند العزيز عليك مجانا. ابعث واستقبل فلوسك داخل تونس بطريقة آمنة سهلة وسريعة. خلص فاتورات الماء والضوء والانترنت من غير ما تزيد حتى فرنك. شارجي سولت في تليفونك وحل حساب دفع مجاني، وتنجم زادة تخلص أقساط قروض أدفانس. هذا الكل في بلاصة واحدة في وفا كاش. وفا كاش معاك طول النهار حتى بعد الأوقات الإدارية، وحتى السبت والأحد والعطل الرسمية، زادة من خلال فروحة في الوطن القبلي في نابل، حمامات، بركة الساحل، دار شعبان الفهري، نابل المحفر، بني خيار، بني خلاد قليبيا، منزل تميم، جرومباليا وسليمان. وفا كاش الأفضل في خدمة الحرفاء لسنة 2026 وللمرة الثانية على التوالي. لمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم الاتصال كامل أيام الأسبوع على الرقم 36 03 18 18. وفا كاش، عشرتنا خير.
2: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرشه، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكله. هذا الكل كي جس ماكسيت. ملي جس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
2: عندك اورانج.

جولدن ليك على راديو ميك. أخبار، نتائج وضيوف كل نهار حد مع فاضل العريبي في ميتون من 5 ل 6. عيش جولدن ليك على الباب دو بونور.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في حصه جديده من ميطوم 5:35 على راديو ماد. موعدنا متواصل حتى للسته متاع العشيه، معكم الفاضل العريبي من قدام الميكرو، وميمه واحلام في الاخراج، ومعتز الحجري في التحليل الفني. اهلا وسهلا معتز.
1: مرحبا بك فاضل، مرحبا بكل مستمعي راديو ماد. ان شاء الله تكون حصه ممتازه، ان شاء الله نقدموا الاضافه المرجوه ان شاء الله.
0: البدايه باش تكون بقرارات مكتب الرابطه الوطنيه لكره القدم، لخلال الاجتماع وبعد احداث الدربي، مكتب الرابطه قرر دعوه لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد امين توغاي للمثول امام مكتب الرابطه خلال الجلسه القادمه، مع ايقافه عن ممارسه نشاطه الرياضي الى حين مثوله. نفس العقوبه تمت دعوه اللاعب النادي الافريقي فراس شواط للمثول امام مكتب الرابطه خلال الجلسه القادمه، مع ايقافه عن ممارسه نشاطه الرياضي الى حين مثوله. هوني بعد زوز قرارات هذوما، عديد من التساؤلات من الجماهير الرياضيه وخاصه جماهير النادي الافريقي. هل بامكان فراس شواط الاحتفال يوم الخميس غدوه امام في مباراه الاولمبي الباجي برمز البطوله مع النادي الافريقي ولا لا؟ هل فما امكانيه انه اذا فراس شواط يكون موجود في محيط الملعب الاولمبي الباجي يقوم باحتراز؟ معنا الاستاذ انيس بن ميم، المحامي المختص في القانون الرياضي. اهلا وسهلا انيس.
2: أهلا وسهلا بك فاضل، وأهلا وسهلا بكل
0: شنو حوالك؟ صحتك بخير؟
2: الحمد لله، وأهلا وسهلا بكل الأولاد اللي حاضرين معاك في البلاتو.
0: شكرا شكرا. به أنيس، فراس شواط ينجم يحتفل برمز البطولة ولا ما ينجمش؟
2: بالتأكيد ينجم يحتفل برمز البطولة، لأنه العقوبة هي منعه من المشاركة، وبالتالي طالما هو ماهوش موجود على ورقة المقابلة وما شاركش في المقابلة، فما تمش حتى نتيجة معناتها قانونية على تواجده سواء في الملعب أو في محيط الملعب.
0: يعني فراس شواط بعد المباراة ينجم يكون موجود في محيط الملعب، وأثناء المباراة يكون في المدارج هكا؟
2: أيوه، هو بطبيعة الحال هو ما ينجمش يدخل البنك معناتها بنك الاحتياط، ولا ما ينجمش يدخل يشارك في المقابلة، وبالتالي يكون موجود في المدارج. بعد نهاية المقابلة بطبيعة الحال عنده تسليم اللقب، مثلا حتى شيء ما يمنعه من التواجد والاحتفال مع أصحابه بالفوز بالبطولة، وتسلم
0: الميدالية
2: ورفع رمز البطولة.
0: به، هذا بالنسبة للجانب الأول. به، الجانب الثاني، بعد ما شفنا الصورة التلفزية أنيس، وأنت كنت شفتهم، وتونس كل بلسك شافتهم تصور وأحداث العنف اللي صارت بعد مباراة الدرب، حسب الخبرة متاعك وحسب المواسم الطويلة اللي عديتها في أروقة الرابطة والجامعة، شنو ما العقوبات المنتظرة على أمين توغاي وفراس شواط؟
2: هو بالنسبه حسب ما باين في الصور، لكن ما نعرفوش نهار التقارير اللي جات شنو اللي ما تقول فيها. اذا كان يعتبروا انه حسب ما رينا في الصور ومرينا في ورقه المقابله، كورقه اساسيه من اوراق المقابله تعتمد برنسيبال مون، واضح انه هما تبادل عنف ما بين توغاي وفراس شواط، اللي هو معناتها الفصل 43 التابلو ا ينص على انه طالما ما فماش اصابات عقوبه تكون 3000 دينار، يقول لي وثلاثه ماتشات و5000 دينار خطيه.
0: يعني ثلاثة مباريات، هذه الحد الأقصى للعقوب.
2: هذا حسب إذا كان نعتبره كان ورقة المقابلة برك. فالتقارير اللي شفما تقارير المنسق العام وتقارير المقابلة المراقب المقابلة، هل ينسب لشواط اعتداء على توغاي أو تبادل عنف ما بيناتهم؟ خاطر هذه ورقة المقابلة يكون ضمن تبادل عنف بيناتهم، أو ينسب توغاي اعتداء إذا كان فما اعتداء على مسؤول من النادي الإفريقي؟ ما نعرفوش بالضبط الإحالة بالنسبة للحسب كان حسب المراقب المقابل، هو تبادل عنف بين الاثنين، معناتها اعتداء ما بين زوج جوارات اللي هو يعطي العقوبة بتاعه ثلاثة مقابلات. إذا فما حاجات أخرى أو وقائع أخرى بطبيعة الحال إحنا ما عندناش تأثير عليها، لكن إذا خرجت نجم وقتها نعلق عليه ونقول كان فما عقوبات إضافية، أو هذيك العقوبة الوحيدة اللي باش تكون في القرار الرابط.
0: شناخذك أنا على الطاير أنيس، قاعد نتابع فيك على الصفحة الشخصية بتاعك منذ حوالي 37 دقيقة، هبطت صورة، الصورة هي موجودة شكرا لفريق الديجيتال، قلت أنا عندي اقتراح للجامعة ولإدارة التحكيم، علاش ما نحيوش الحكام والفار ونرجعوا كيما قبل المقابلة إذا فرها واحد من الطوى، وصورة متاع لقطة متاع في مباراة الملعب التونسي والمستقبل الرياضي بجابس اللي حتى التوى نتيجة تعادل سلبي 0-0، وهوني حسب الصورة ما فهمش تسلل، لكن فما تسلل.
2: والله يشوف القرار تسلل، لكن واضح على حسب الصورة ما يجيش يكون فما تسلل، خطر يشوف الخط، الخطر المفروض يكون من آخر نقطة من جسم اللاعب المتقدم على ثاني آخر مدافع من الفريق القصف، يشوف الخط، الخط بين السخين داخل مع سبب لاش يكون على أنا ربي يحسب على أنا جوار، يحسب الواضح أنه فما فشل حقيقة في إدارة التحكيم، فشل ذريع بالمحبب كم من الأخطاء اللي صايرة في الموسم هذا. الناس اللي تبنت في حكم نمساوي تقريبا من الدرجة الثالثة يظل من الدرجة الثانية، لأنه لا يظفر في المونديال، لا يظفر مقابلة كبيرة في الدوري، في الدوري الأوروبي، وبالتالي ما هوش أحسن قاعدة موجودة في أوروبا، وناس منبهرة كل الانبهار هذاك يوريك المستوى الضعيف بتاع حكام، الحكام اللي يتعلموا يقراوا اللي يشوفوا في العالم ايش صاير ويتعلموا منهم، لا يتعلموا من أخطائهم لا يصلحوا أخطائهم. هذا واضح هذا مشكلة في قراءة الفار. اليوم راه مش كل حكم ينجم يكون حكم فار، هذه راه غلطة من غلطات الإدارة الوطنية للتحكيم. راه ما ينجمش حكم اليوم هو نفسه اللي تعتمدوا حكم ساحة، وبعد تعتمدوا حكم رابع، وبعد تحطوا حكم فار، راه ما ينجمش يركب الحكم. راه الفار أصبح اختصاص، إما مساعد الحكم اختصاص، ما ينجمش راه اليوم يعمل بكل شيء. دونك إذا يعرف يظفر مش بالضرورة يعرف يقرأ الفار، إذا يعرف يقرأ الفار مش بالضرورة يعرف يظفر في التيرة. دونك الأخطاء المتكررة في اللي صارت في السنة بصفة عامة واللي صارت على الملعب التونسي بصفة خاصة خليني على قناعة انه ما ثماش حكام في تونس، وما مانيش قاعدين نتكلموا بالكل، معناتها قاعدين عمال نوخر وما ثماش مقابلة ما خرجتش فيها أخطاء وما خرجتش أخطاء تحكيمية أثرت على نتائج المقابلات في الحال.
0: هوني كي نقولوا فشل التحكيم نحكي على فشل منظومة كاملة، لانه الفشل ما نجموش نربطوه بشخص واحد. هوني
2: لا شوف تصرف المشرف العام على التحكيم هو المسؤول الاول على التحكيم، على اداره التحكيم هو اللي يعمل في الاختيارات، هو يعمل في كاستينج، هو في يعين في التوقيع، بالتالي ما نجمش يكون الفشل من سببه. ما احنا اليوم جبنا شخص اجنبي واعطيناه اداره التحكيم، شنو النتائج اللي حققناها على مدى عام كامل؟ شنو التطور في التحكيم في العام هذا؟ وقت شفنا كان سيد نجي جويني على رأس إدارة التحكيم مشرف عام على التحكيم، شفنا فما بوادر بتعامل، شوف فما حاجات قعدت المدة، فما نجاحات نجم تحققها. تقولي مش كاملة، نقول لك بوي خاطر لازمها وقت، مش في أشهر واثنين وثلاثة وأربعة باش تحقق نجاحات، لكن تحس فما تغيير، فما صرامة، فما أخطاء، فما عقوبات على الحكام اللي ما نجحوش. راو معناتها اليوم تشوف راو الحكام معناتها رقيق، مش عدد النتائج الرياضيه تتغير. اليوم راه مباراه ملعب تونسي مستقبل جابس مقابله ما عنده حتى ريان رياضي، مش حتى من بيدوريه، مستقبل جابس معناتها يلعب في مقابله رياضيه وهو نزل للرابط ملعب تونسي يلعب مقابله رياضيه مهما كانت نتيجته، هو انا رسميا معناتها الموسم تاعو في المرتبه الرابعه. ودير علاش حكم من نجم يغلط معناتها في ظروف كيما هذه؟ معناتها كان حكم في ديربي في مقابله نهائي بطوله، في مقابلة فيها تقريبا 35,000 متفرج، في مقابلة سامع وشايف وقاري ومطلع على الضغط اللي موجود فيها، ويتزفر بالليزونس هذيك وبالثقة هذيك وبالقدرة هذيك، وحكم تعطيه مقابلة مفروض ينجح فيها وحده، ما حتى ضغط عليه وما ينجحش. فبالتالي مشكلة في حكامنا، مش مشكلة في كي يقولوا حكامنا، بالتأكيد وراهم إدارة التحكيم لأنه هي المسؤولة على التعيينات واختيار الحكام واختيار وتقييم الحكام نفسهم في الأغلاط بتاعهم.
0: دونك انت حسب رايك ونعرفك قريب برشا، هل تشوف انه جمال الحمودي الموسم القادم باش يبقى ولا لازم يبقى ولا لازم يصير تغيير على راس الاداره الوطنيه للتحكيم؟
2: والله يعني حسب ما نشوف فيه بالاخطاء اللي ارتكبها وبحرمان التحكيم التونسي من التواجد في كاس العالم، يظهرلي ما حقق حتى نجاح، ما فهمتش على شنو زايدنا هو كي جاي. مع اي واحد من عائله التحكيم من القدم والجدد والحاليين والجايين ينجم يقوم بالمهام نتاعو، شو لابور اللي جابو مع الحاجه، شو الحاجه اللي يعمل فيها جمال حمود ما كانش معمول قبل ولا ما صارتش قبل؟ أشيء مريض معناته أنا أتذكر عمري مريض أنا رئيس إدارة التحكيم يخرج اسم مقابلة يعمل تصريح بالفيديو ويعاقب حكم ويوقف ونقف النشاط نتاعه وبعد يثبت لي وخطيه يرجع يظفر، وحرمنا من جرة القرار نتاعه من تواجد الحكم هذا اللي مع تحيث الجيرات في نهاية كاس العالم. في الحكام معناته في الاخر فشل باش يحط حكم نهائي بطوله الديربي، دونك ما عنده حتى حكم ينجم يكون موجود. شوف

0: اخذوا قرار بابعاد مجموعه الحكام في كل نهايه الموسم بشوية لحقنا الكره رزقهم بعدين دي اما انت ما تعرفش تقرين كي ناحيه الحكام هذوما يا من كيف كظمتهم كيف نحيتهم وبعدكم تشهرت بهم قدام الناس اللي وقت تقول الناحية ليه معاش بشي زفر وإذا معاش بشي زفر وبقى ترجحهم تلك ترجحهم وما همش صغار مش والله تقول أنا عطيت ورتحت شوية ورجعت ولا بعدت عليه الضغط لأن الحكام تقريبا أغلبهم كانوا دوليين نحيتهم وبعد أول سنة رجعت ولاش ترجح فيها منتي كان قرارك مقتنع بيه لاش تعين تي ولاش ترجح فيها وفي قرارك صحيح أنت تقول نحيتهم نحيتهم علاش ترجع فيها بزوج جديد في ترجيحهم وإلا كي هما ما يستاهلوش باش تعارش نحيتهم والثاني المقولة والقاودة فشل ذريع لإدارة التحكيم برئاسة جمال حنود ونفضل أنه يغادر هو من تلقى نفسه قبل من حين مكتب الجمع إنه ما تقدم حتى إضافة نزيد أقول لك اللي هيرا أكم مباراة التراجع معينه جمال حنود وما سحاش لعينه جمال حنود إنه ما كانش مبينه بيه من أساس
1: الجامعة هي اللي عينت الحكم تاع الدرب.
0: أنا كنت أقول ما في بالي شيء، بدنا نشوف خونا عينه. المهم على ذلك هو رئيس اللي مدير إدارة التحكيم والرئيس إدارة التحكيم ما يعرفش الحكم اللي يمشي ظفر نهائي البطولة. معناته يوريك اللي هو معاه معناته تقريبا صاحبت منه كل الطب الصلاحية.
1: واضح. يعطيك الصحة أنيس. حبينا نتفاعلوا معك سبونتانيمون، ما كانش بروغرامية، ما كريتك هبطها الصورة وكل ما
0: من باب الدعابة وقت يقولوا نحن قبل نذكر كنا في الحكم ما يجيش يعينوا واحد بالسرعة ولا يختار واحد من المتطوع يظفر الحكم، حتى المتطوع مش مشهور بنفس الغلط اللي يغلطهم اللي يغلطوا فيها الحكم تاعهم، معناتها ما فهمتش أنا علاش الحكم ما يحبوش يطوروا واحد، علاش ما يحبوش يجيبوا سيطرة لواحد بالتصفير كنت تراه حكم صغير ويظفر وينجح في
1: الو
0: الحكام ديما هما اصلا مشكل فيهم هما قبل ما يكون مشكل في حتى حد اخر غيره معناتها ما نزلش هذا بحد حد لازم يعطيك حاجه مش نتاعك يا عندك يا ما عندكش يا مغروم يا ماكش مغروم يا نجح يا ماكش
1: واضح انيس انيس
0: يكون ملاعب وبعد يتحسن ويطول اما اذا مش ملاعب انت تمشي ما تمشيش تطلب منه حتى شيء
1: واضح يعطيك الصحة أنيس شكرا لك أستاذ
0: عايشك عايشك
1: راديو ميد مرسي مرسي بوكو عايشك كان معنا الأستاذ أنيس بن ميم المحامي المختص في القانون الرياضي نبقى معك معتز بعد أحداث الدربي والصورة اللي ما ولا نجم نقوله السقطة الأخلاقية اللي صارت كي نحكيه على محمد أمين توقاي من أفضل الحقيقة من أفضل اللاعبين في البطولة التونسي نحكيه كرياضيا
2: فنيا
1: وفنيا مثال يحتذى به
2: أكيد.
1: وقيمة ثابت كيف كيف نحكيه في رشوات مهاجم المنتخب وهداف البطولة صور كيما هكاك هل العقوبة كما كنت تسمع أنه الأستاذ أنيس بن ميم قال ثلاثة مقابلات وخطية بخمس آلاف دينار لكن الأهم من الثلاثة ماتشوات وأهم الخمس آلاف دينار أنه الصورة هذيك ما لازمهاش تعاود تذكر
2: أكيد فضل أنه فما حلول كما العقوبات مثلا تصير أعمال شاقة نقولوا إحنا ما سالش خلي يمشي مثلا يمشي يعمل حملة تضامنية يمشي تبرع على الوكالات ما نعرفش
1: هل شوف
2: تصير انه حاولة توعوية حول العنف في الملاعب خاطر احنا كي على شنو مع تشير الججمنت على الجوار مع تلك المستطيل الاخضر هذاك انا كان كل بعد ماتش او كان لحظة غش نمشي نعتدي على مسؤول او لاعب ما تتبدل عنف مع لاعب ما ربحنا حد شيء هي الرياضة شنية اخلاق قبل كل شيء
1: هوني علاش فرقنا مثلا نحكي عن نادي الافريقي والترجي في الكاهذي شوفنا في ريال مدريد انه فالفيردي وتشاوميني كي صار تبدل العنف هبط كومينيكي كامل من ريال مدريد هبط بلاغ رانا عاقبنا فالفيردي رانا عاقبنا تشاوميني ورانا الخطية المالية هكا باش تكون تقريبا 500 ألف يورو تقريبا مليار ونص مليماتنا كيف كيف الأهلي المصري زاد وقت اللي تم
2: تخسر بركة خصومات ونحكي وش اللي كانت عاركو
1: علاش هوني جمعياتنا كترجي وكنادي إفريقي وكمختلف الفرق جيست احنا الكال اليوم متاع فراس شوات ومحمد أمين توقاي علاش هما ما يبادروش ويعاقبوا على الأقل يعطيوا المثال لبقية اللاعبين انه مثل هذه التصرفات ومثل هذه الأحداث لا تليق لا بعراقة الترجي ولا بالنادي الإفريقي
2: أكيد هي شنو يصير من الأول انه كما أقوله هو البرشة أسباب ذات منها مثلا جانب الإعلاني انه يصير التجيش لك الجمهور يصير الكره متبادل ما تلقاها ما تجور مثلا يحل فيسبوك وانستغرام وكذا باجيت واتساب جي ميساجيت تلقاها ديجا شارجيه فهمت ديجا مغرغل على معناتها على الادفيرسير اللي يلعب كونتر وهذاك علاش احنا نراو حاجات كيما كيك بالنسبه لتوغاي مثلا توغاي مثال يحتذى به فالترجي في فيستير الترجي معناتها كي
1: اليدو
2: اليدو يعطيك الصح ماهوش بعد انا شنو نستنى ياسين مريح باش يكون هو

0: مثلا شوفوا هذه المشكله كيف كيف شوات نعرفوه يعرفوه مثلا الصفاقسي ولا حتى جوارد في كلوب من عقل ما فهمه معناتها الجور حتى باش يعمل تصريح صحفي ماهوش هكا اللي يحكي طريق اللي يصير ولا حاجه سنتيمتر حشم على الاخر باش نوصلوا نشوفوا زوز امثله من احسن جوارد في كل فرقهم شوات وطوقاي يبين لك اللي صار معناتها شارج كبير وتجيش كبير خاصة من الهيئات الإعلامية.
1: احنا نختم ونذكركم حسب الأستاذ أنيس بن ميم فإنه فراس شواط عنده الحق أنه يكون موجود في محيط الملعب وينجم يحتفل ويأخذ الميدالية ويرفع رمز البطولة غدوة في ملعب حمادي العقربي برادس أمام الأولمبيا الباجي في حين إلى حين مثول زوز لاعبين أمام مكتب الرابطة فإنه العقوبة المتوقعة خطية مالية لكل لاعب ب5000 دينار وثلاثة مباريات بداية معناها الجورني الاولى والجورني الثانيه من البطوله في الموسم القادم باش يكونوا غايبين.
0: مباراه الكاس بالنسبه لطوغاي اكيد موجود
1: نورمال موهاي دونك بالنسبه لفيرا الشواط لانه النادي الافريقي انسحب من كاس تونس وبعد نشوفوا سا ديبون الباركور نتاع الاسبيرونس في الكوب. يعطيك الصحه معتز موعدنا متواصل حتى الستة العشيه نخرج لفصل صغير وراجعين باش نحكيو باكثر تفاصيل على بعد ما بعد قرار اقاله باتريس بومير مدرب الترجي واين اختفى اسم حمدي المدب في البلاغ ما بين اقاله الكنزاري واقاله بوميل.

0: temps. Il met temps. Il met temps. Il met temps.
1: الخمسة وخمسة وعشرين دقيقة. مرحبا بالجميع في الجزء الثاني من ميتومو. عندما تواصل حتى للستة امتع العشية الترجي الرياضي التونسي على صفحته الرسمية انهاء التجربة مع باتريس بوميل. شنعملوا مقارنة صغيرة. الترجي الموسم هذا اقال ماهر الكنزاري يوم 8 فيفري واقال بعد مباراة الديربي والهزيمة امام النادي الافريقي باتريس بوميل. به حسب نص بلاغ الترجي الرياضي التونسي يوم 8 فيفري وهو نص إقالة ماهر الكنزاري في على الصفحة الرسمية للترجي. قرر رئيس النادي حمدي المدب حطي ثلاثة أسرة على رئيس النادي حمدي المدب إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب ماهر الكنزاري وسيتم الإعلان عن تركيبة الجهاز الفني الجديد في الأيام القادمة. هذا هو نص بلاغ إقالة ماهر الكنزاري. في المقابل إقالة نص باتريس بوميل يعلم الترجي الرياضي التونسي أحبائه بانتهاء تجربة المدرب باتريس بوميل مع الفريق الأول على أن يتولى المدرب كريستيان براكوني الإشراف على الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي. بين حمدي المدب يقرر إقالة ماهر الكنزاري والترجي الرياضي التونسي يعلم أحبائه. شنو اللي تبدل وأين اختفى اسم حمدي المدب من إقالة ماهر الكنزاري وعلاش اختفى اسم حمدي المدب؟ صاش نحكيه من الناحية الاتصالية معنا الإعلامي شهاب الرويسي. أهلا وسهلا شهاب.
2: مرحبا فاضل بيك ومستمعي راديو ماد وبرنامجك ناجح ميتون.
1: شكرا لك صديقنا شهاب الرويسي. أين اختفى اسم حمدي المدب وعلاش اختفى بين نص إقالة ماهر الكنزاري ونص إقالة باتريس بوميل؟
2: فاضل لو سمحت يذكرني بعض تصرفات تصير عندنا في الكرة التونسية. المدرب الأول يخرج يصرح بعد الانتصارات وفي الهزيمة يبعث المساعد نتاعو لوجه الشباب. كيفاش الخبر الأولاني ماشي مع الاتجاه العام يعني الأحباء نجم نقولوا طلب منهم يعني تجاوب مع الأحباء يعني خبر مريح يعني يتحط فيه اسم الرئيس وحمدي المدب وكذا شخصا القرار وقت هو هذا في الأصل مرفوض خطر هي الترجي هو مؤثر موش شخص مهما كان دور شخص هذي. في المرة الثانية منه القرار في حالة غضب والقرار فيه مسؤولية اللي جاء بالسيد معناها فهمتني احنا ديما نحاسبه في اللي في اللي في المتسبب كالمدرب لكن تكون جاب المدرب كيفاش تم اختياره فما غضب كبير على جائزة المدرب هي لا تكفي يعني لإرضاء الأحباء أنه قرار المدرب اللي لبسوه كل شيء المدرب فجاء اختفى حمدي المدب وراء المؤسسة وراء الترجي الرياضي هذا هو بكل بساطة يعني.
1: هل معقول صعب اتصاليا انه يصير تناقض وتباين بين زوز بلاغات؟
2: لا لا وبالله نقطة اخرى نحب نشير لها لما نحكيه على طريقة التسيير نرجع للاتصال انت حمدي المدب. حمدي المدب رئيس الترجي الرياضي التونسي توا ما شاء الله من موسم 2007-2008 قريبا مش يعمل تقريبا 20 سنة تقريبا على قريبا يعني
1: أي أكثر من 100 لقب مع الترجي الرياضي التونسي
2: على رأس الترجي الرياضي التونسي وهو الـ يعني جمع حوله من الـ من الـ
1: التتويجات
2: وحيد معنا في القرار كل الصلاحيات يعني جمع حوله فهمتني هو الهيئة هو الرئيس هو نعرفه اللي هو موش هي الترجي هي التسيرية ما هيش منتخبة يعني ما تصيرش انتخابات ولا جلسة عامة فما إجماع حول الرئيس أنه ربما هو أنه من هو الممول جد الوحيد والمستشار واللبس كاسكيت كل متاع الترجي فانت تحس فما القرار واحد برك يخفيه مع بعض الناس اللي يحيطوا به واللي هما بيدهم محل أخذ ورد من أحباء الترجي اللي رغم تقديرهم لكل ما يبذل رئيس النادي من مجهودات وأموال وعلى حساب صحته وعلى حساب نعرف عمره ربي طول في أنفاسه 74 سنة ما هوش في أحسن أموره الصحية وكذا يقول لك احنا ما عندناش حل اخر
1: لا وجود لبديل معناه.
2: اي والناس تولى ولا تتمنى في حتى في الجمعيات الاخرين انه يكون عندهم حمدي المدب، انه يقول لك الترجي الرياضي نجاحاتها الكل ترجع للاستمرارية الممتازة في الإدارة. مع الأسف الاستمرارية الممتازة في الإدارة كانت ربما يستغلها رئيس الترجي باش يحسن هيكلة الفريق وتولي معناها الأمور تمشي لهيكل الفريق كمؤسسة مش تقعد تابع الشخص وهو ورغبته هو والنزواته هو، فهمتني؟ مع الأسف هو كان نجم يكون عنده مشروع كبير، كان نجم يكون عنده فكرة ورؤية معناها على الإدارة الفنية. طيب أنا أجيب مدرب بالله تأخذ لهم لاعبين ما شاركش فيهم هو، وذلك هي اللي عنده تلك حدود الله، فهمتني؟ شو مسؤولية المدرب؟ أنت فرضت عليه اللاعبين وفرضت عليه كل شيء وبعد يتحمل هو المسؤولية. جات للترجي فرص كبيرة يا سمع حمدي مدب، لكن مع الأسف اللي لاحظوه أن حمدي مدب عنده 20 سنة تقريبا يعني رئيس ترجي، كان شوف عدد المدربين اللي داولوا على الترجي الرياضي شيء مهول، يعني أكد لك أنه يكون المعدل متاع 6 شهور يعني كل 6 شهور مدرب، رغم أن الترجي نتائجه ما تطلبش هالقرارات هذية عدم الاستمرارية الإدارية. في 10 سنين الأخرانيين كما نعرفوا الترجي فاز مرتين خسر لقب يعني مرة مع النجم ومرة لصالح النادي الإفريقي هذي.
1: مرتين
2: يعني
1: مع النجم مرتين مع النجم
3: و 10 سنين
1: مرتين مع النجم مع فوزي البنزرتي ومرة
2: في 10 الأخرانيين في 10 الأخرانيين عنده 8 10 الأخرانيين عنده 8 على 10 قبل النجم الأولاني، معنى كي تمشي بعد النجم هذيك تلقى مرة الإفريقي ومرة النجم و8 عن الترجي. المفروض معناها ما فماش أزمة يعني لكن هنا عرش نوى الترجي يعتبر وسمعناها مرة حتى من مسؤولين كبار بتاعه أنه كي تاخذ بطولة تونس وواحد هذا مش لقب هذا أقل من مطلوب. المطلوب هو شامبيونز ليغ، نفكر اللي قالها
1: هو سقف طموحات جماهير الترجي. نجم نقوله البارة عالية شوي بما أنه استنسوا بالتتويجات المحلية من بطولة تونس وسيطرة نجم نقوله منذ بداية القرن الحالي حتى التوى براتيكمون الترجي ما خسرش رارمو يعني نادرا وين يخسر لقب بطولة.
2: كان 8 على 10 يعني تقريبا واحد يلعب بدون منافس، فهمتني؟ أشغل هو نوعا من استقرار وقوة الترجي كان بالنسبة للأندية الكل اللي تمر صعوبات مالية خانقة. فكروا نادي افريقي، فكروا نادي السفارتي، فكروا
1: النجم الساحلي
2: تو مازال، فهمتني؟ اللي هو ما عنده ما يمرش بالامور هذه بفضل رئاسة حمدي المدرك معناه وكان هو ولا. لكن هل نقطة قوة الترجي هي في نفس الوقت نقطة ضعف نتاعه؟ خاطر الهيكل الترجي ما نجمش يكون بتاريخه بعراقته بأنثاره بشعاعه الدولي بدوره المحلي مش يكون في قرارات نابعة شخص واحد. مفروض رأوا ما هيك الأكثر الأخير برشا هكا ورأوا حتى على المستوى الإداري فما استقرار. قلت لك أنا شوف أكثر ما عاش قديش مدرب أخدم مع حمدي مدرب كان عاشبوه من أرب يكون في 30 مدرب غير مقبول يعني غير ما يعني رغم اللي نحكيه عليها السيطرة واللي تعودوا لكذا، لكن تغيير مدربين كما حاجة يعني واحد يخصوص ألقاب أفريقية في 6 شهور اللي معانه مسارت في الواحد بعد يتنحى، فهمتني؟ بعد يجي ما تفهمش في الأخر شكون اللي قرر كيفاش تقرر الحكاية هذوما. هل اللخبطة هذه هل عدم الاستقرار الفني اللي يتناقض مع الاستقرار الإداري شنو ما أسبابه بالضبط؟ ناس برشا طالبت بفتح ملفات بأنه ترجي يستحق تسيير طريقة تسيير خير من هكا برشا. مع الأسف قاعدة الأمور بصفة تقليدية، وإن كان تولى صوت الاحتجاج هذية زاد تبرز أكثر للعيان وبدأ معاش ما رئيس النادي محل إجماع اللي كانت متع به في سنوات سابقة.
1: واضح يعطيك صحة.
2: في الأمور مدانة في الاتصال نحب ملاحظة أخيرة
1: فما
2: خص صديقنا يعني الناطق الرسمي نتاع الترجي
1: وليد كفال.
2: الناطق الرسمي مش يخرج كان يعطيه كلمتين باش يقولهم ولا معناه في أوقات الفرح وقت أنا نخش في الأوقات هذوما اللي تكثر فيهم التساؤلات، اللي تكثر فيهم الشك، اللي تكثر فيهم الريبة، اللي يكثر فيهم وين ماشيين الترجي، هل بباع المدرب فين اتجاه ماشيين، المدير الرياضي شنو هو الواحد نتاعه، اللاعبين اشكون شو يقعد شكون ما يقعدش، علاش الترجي أضاع فرصة نادرة جاته متاع بعد مشاركته في كأس العالم الأندية وما والأموال الكبيرة اللي أخذها، وعلاش مرتقاش اللي كنا نصوره الكل نفكره فما شكون طالب حتى قال لك ترجي قوي ياسر على بطولة تونس واللي شارك في البطولة الأوروبية هذه في منابر عالمية علاش ضيع هذوما الكل ما فماش محاسبة، وما دام هكا تقعد الأمور مواصلة سمحني رعواني ورأي الاتصال كما في وقت الأمور الطيبة هو جدا مهم ياسر وقت الأزمات، وفما اختصاص اسمه اتصال الأزمات الكوميونيكاسيون دو كريز، وهذا يظهر لي برشا في الأندية نتاعنا ما همش دارسين.
1: واضح، يعطيك الصحة شهاب، شكرا ليك. كان معنا زميلنا الإعلامي شهاب الرويسي. نبقاو في نفس الموضوع معتز، أنه الترجي الرياضي التونسي يقيل باتريس بومير قبل الجولة، هون السؤال شكون جاء باتريس بومير وعلاش جاء وعلاش مشى؟
3: أكيد أنه نشوفوا سياسة الترجي، يعني بعد وصولك مرحلة كما كاك تمشي كاس العالم الأندية شنية انتدابتك في الصيف، يونس راشد من جرجيس، أحمد بعصيدة من نجم متلوي، ثم جاك ديارا من شبان بوركينا فاسو نفس الشيء.
1: جاء لا جاء في الميركاتو، جاك ديارا،
3: جاك ديارا جاء في الصيف مع مشى إعارة لسليمان،
1: اي مشى لسليمان
3: معناتها انتداب باسم الترجي. شكون جاء في الشتاء؟ حمزة رفيع معناتها كجوار تونسي يعني بين السنو، كيف محمد دراجر بعد الفازة اللي صارت مع إدارة هذه الفريق أكيد،
1: الياس العرعر،
3: الياس العرعر معناتها الحق فما شكون يحب الترجي ما يعرفش كيفاش الياس العرعر وشنو البوست نتاعه وشنو شكله،
1: اريير جوش
3: نسمعوا بك الياس فرنانديز نعرفوه، وبعز الحاج علي الجور الحاضر الوحيد في زيكمو اسمك الترجي الرياضي التونسي. بصراحه انا حسب المعرفه الصغيره اللي عندي في عالم اللاعبين راهو اسم الترجي قوي برشا في الريبيوتاسيون نتاعها قوي برشا الترجي
1: كسمعه،
3: راهو اي جور بالرسمي افريقي اسيوي عربي خليجي لاتيني كيسمع الترجي حاجه كبيره برشا، كيف نقولوا احنا سان داونز ولا لي في راس الريبيوتاسيون
1: اي، لكن
3: قاعد تشوفوا انت اذا بالطريقه دي دونك انت ميزانيتك فما حاجه، والله يا ريت الترجي التونسي كي تجمع فرق تونسي كل ميزانيتها وتضربهم في اثنين ما يجيش قد ميزانيه الترجي كي تحب تدفع، معناتها بالطبيعه اش تصير ازمه كي ما تسجل بطوله انت وانت كيما الترجي وقالت سراي في تركيا وما نعرفش سلتيك مثلا في اسكتلندا لازمك تسكل عام بطوله، كنت بالك ذلك عندك الفلوس عندك امكانيات عندك اداره مستقره عندك امكانيات لازمك تحارب على البطوله لازمك تسكل عام شامبيونز ليك توصل، معناتها ماهيش مزيه انا كراجل جوارات كيما كيك ماهيش حاضر فيزيكمون جوارات سامحني في كلمه تتشخلع ساعات في التنا بطبيعه الجمهور يصير فيه كريس برشا، دونك اداره الترجي نصور الريباوند بلغه الباسكتبول لازم يصير صفه ذايه نفس منوال 2015
1: غربله
3: كبيره برشا، اول حاجه لاعبين تنتهي عقودها ما غير ما تزيد، خاطر بصراحه الترجي من قله بفريق ممكن الوحيد في تونس اللي يخلص معناتها الجوار ما غير ما يشكي بصراحه رغم العقود الخيالية جدا خيالية ثم خيالية، لكن في الترجي مثلا تاخو حقك انا نعطيك دونك اعطيني في تيرا فرحك الشعب يورك ما نسالش ننزجوا على ملوال كرة اليد وكرة السلة كرة الطائرة
1: بالنسبة لأجانب الترجي الرياضي التونسي وشفناهم وتفرجنا فيهم خاصة في الشامبيونز ليج لأنه في
3: البطولة ثمانية جانب يلعبوا
1: في البطولة العدد غير مسموح لكن شفناهم فما لاعبين أجانب معناها في الترجي الرياضي التونسي مع احترامنا لكل اللاعبين وللناس اللي انتدبت والناس اللي دربت والناس اللي قحمتهم في التشكيل دون المستوى الفني
3: أكيد
1: اللاعب الأجنبي شنو مجعول أنه يقوي في النيفو أنه اللاعب الأجنبي يطلع في البارة اللاعب الأجنبي يعطيك حلول باستثناء يوسف البليلي اللي قبل الإصابة
3: صحيح.
1: كان لاعب صراحة يعطي الحلول، اللاعبين الأجانب للترجي يعني عاديين ولا أقل من العاديين،
3: احنا مانيش في إنجلترا أو إسبانيا مانيش نجيب بوتنشل ونستنى نصبر عليه، أجنبي لازم الإضافة وقت معناتها الإضافة حينية كما يوسف البليلي، يوسف البليلي ساعات واحد يقول لجمعية واحدة جور كيما كيك جابوا فيرون دانو مهاجم فرنسي قوي البنيه الجسديه كان يلعب في الدنمارك، لكن سبحان الله البيئه نجم ما تولمش معناتها الترجي فيها زوز اجانب تو نصور البايس ومضمون نقولوا احنا او يعطيك الاضافه اللي هما سناء اوكبيلو اكيد اللي المستوى بتاع مستقر يوسف البلي المصاب
1: توغاي
3: تراجع ما هو الحق الموسم هذا تراجع ما هو توغاي مش كيف راه عامل تالي كيما توغاي تو توقع سيحة طبعا الإصابة المطولة رجع بقوة لكن سنة رجع إبراهيم كيتر ومن أحسن الأظهرة في مازمبي وفي المنتخب الموريتاني معناتها اسم كبير برشا لكن قانون لاجئين في تونس راهو زاد ساعات آخر يدروا أجنبي لازم تربح بلايص أخرى ممكن ينفعك في الأفريق فك تلعب ثمانية جانب لكن ما تنجمش تخلي زاد كونجلي إبراهيم إبراهيم كونتي راهو لاعب وسط ميدان الفازة اللي صارت أنك تلعبه ظهير أو جناح بعد ما تلومش عليه لا ينجم حتى ينسى البيزكس نتاع البوست نتاعه
4: ولعب جناح مع ماهر الكنزاري ومع براكوني ومع بومي
3: الغالب ساعات فما كي تشوف مثلا الترجي وما ادراك تلقى ساعات معز حاجة عليه وسط ميدان بالفتره يلعب كجناح بعد يدخل لحميد الشريد لدرجه فما شح في اللاعبين في الترجي وعلاش جاك ديارا في الاورليست ما فهمتش
4: هوني نقطة استفهام
3: نقطة استفهام الحق واحد ما يحبش ما نعرفش ماهوش عراف باش يشوف حاجات اورفيجن لكن الترجي عندها الامكانيات وعندها اللاعبين باش تسيطر وتهيمن في كل مباراة.
4: هل حان الوقت انه بعد ما الترجي يعلن مثلا ولا اي فريق في تونس يعلن على نهاية عقد المدرب هذايا انه المدرب هذايا ما فيها بس يعمل ندوة صحفية ويقول علاش خرجت مع ولا المدير الرياضي يفسر علاش خرج راهو المدرب هذا غلط في الاختيارات هذه رانا حسبناه على النقطة هذه لكن إيجا مرحبا تم التعاقد بعد إنهاء التعاقد وفي لامان إلى متى سيتواصل الغموض هذا؟
3: خلي أنا بوميل بصراحة من الأول أعجبني كأداء لكن بعد ما ريته يظهر في التلافز معناتها بعد فوز كينو ما نعرفش أنا بعد كرة قدم المجرات معناتها
4: بعد انتصار على الأهلي المصري
3: عادي راهي ترجع عادي تربح الأهلي علاش تحكي بالطريقة هذيك في ثلاثة تلافز وكي يخسر ولا في بالي بأجنبي أو مرة على التحكيم أو حكي على الطقس حكي على مرة على الصيام عليه اخي شنو هي التبريرات هذه ما سالش احكي شويه تكتيك شويه مستطيل اخضر دونك خليه يخرج ما غير حتى تصريح تو نصور يخرج حتى في الصيف يحكي وتو يقول شنو هي كواليس الترجي ديجا هاك سمعت معناتها حتى في الانترينمون معناتها الانترينمون يصير ماهوش قاعد يراني او يعطي فلوس للجوارات معناتها فما حاجه اللي لاعبين قاعده تلعب باسمها او احدها في الترجي هذا التونسي وظهر لي حتى تشكيله مش قاعد هو يحطها 100% معناتها حتى مساعد تونسي ماهوش معاه معناتها يبين لك الخوارق بالرساله
4: شوف
3: اما الترجي حاجه برك الاداره او المجلس اداره الترجي او المسؤولين شتجي برشا معناتها في المنصات الاذاعيه والتلفزيه والصفحات كل واحد شي معناتها شي حرب على صاحبه وشفناه ديجا كل واحد يسمي اسم وحتى ذاك مدير رياضي وذاك رئيس فرع وذاك مدرب الترجي معناتها فيها اكفاء نتصور انا ويزيد المنصوري نتصور خالد يقعد خاطر عنده سي في محترم برشا حمد المدب عنده ما يكفي من الخبره يعمل بلو محترم بروجي على 3 سنين الهدف نتاعه وصول كان الى كاس العالم والظفر بالشامبيونز ليج والامكانيات الماديه موجوده معناتها ما غير ما يسمع فلان ولا فلان.
4: يعطيك الصحه معتز.
3: شكرا.
4: نخرجوا الفاصل صغير وباش نكملوا الجزء الاخير من حصتنا وباش نحكيوا على المركز الثاني ومن يحسم المركز الثاني والتاهل لرابطه ابطال افريقيا بين السي اس اس اللي باش يواجه ليتوال غدوه وبين الترجي اللي باش يمشي البنغردان ويواجه اتحاد الرياضي ببنغردان في الجوله الاخيره اللي تتلعب غدوه. فاصل صغير وراجعين.

0: الخمسة وستة دقيقة. مرحبا بالجميع في الجزء الثالث والأخير من ميطام، وعندنا متواصل حتى الستة متاع العشية. حاليا قاعدين يتلعبوا زوز مباريات من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الدفعة الثانية من الجولة الأخيرة في جابس، المستقبل الرياضي بجابس والملعب التونسي إلى حدود الدقيقة 83. الملعب التونسي متقدم بنتيجة هدف مقابل صفر، وفي هذه اللحظات المستقبل الرياضي بجابس أهدر ضربة جزاء. وفي ملعب بنزرت النادي الرياضي البنزرتي منهزم أمام الترجي الرياضي الجرجيسي إلى حدود الدقيقة 86 بنتيجة هدف مقابل صفر. البارح تلعبت مباراة واحدة في زويتن، الشبيبة الرياضية بالعمران تعادت مع المستقبل الرياضي بالمرسى زوز زوز، وغدوة تتلعب الجولة الأخيرة ونهاية الموسم الرياضي بالنسبة للبطولة 2025-2026. مازلنا مباراة كأس تونس، غدوة في البرنامج خمسة مباريات، المباريات كل بداية من الأربعة متاع العشية. الاتحاد الرياضي في بن قردان مع الترجي الرياضي التونسي، في حمادي العقربي براد النادي الإفريقي والأولمبيا الباجي واحتفالات النادي الإفريقي بالتتويج بالبطولة. في ملعب الطيب المهيري بصفاقس القمة كلاسيكو والبطولة بين النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي. في ملعب المتلوي نجم المتلوي شبكة القيروان، وفي بن جنات في المستير الاتحاد المنستيري ومستقبل سليمان. الرهان في الغدوة شنو باش يكون؟ شكون الفريق اللي باش ينزل الثالث؟ اما الأولمبيا الباجي وإلا شبيبة القيروان، ومن سيتأهل إلى رابطة أبطال إفريقيا ويضمن ويحسم المركز الثاني؟ الترتيب: الترجي في المرتبة الثانية ب 60 نقطة، ونادي الصفاقسي ب 59 نقطة، فارق نقطة واحدة. والأولمبيا الباجي في المركز 13 ب 31 نقطة، وشبيبة القيروان في المرتبة 14 ب 30 نقطة، والفارق نقطة واحدة. به عندنا زوج فرضيات، نبدأ ساعة بالمركز الثاني والشامبيونز ليك. الإتوال مع السي اس اس في كلاسيكو البطولة في الطيب المهيري، والترجي في بن قردان مع الاتحاد المكان. كي تشوف الزوز مباريات ووضعية الزوز فرق، من الأقرب لحسم المركز الثاني والمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم القادم؟
1: أكيد الترجي أقرب.
0: الترجي أقرب،
1: ترجي 100% في الشامبيونز ليج.
0: شنو 100%؟
1: 100% معروف. ما
0: تفرجت فيه الماتش غدوة الماتش يتلعب؟
1: نجمش الترجي ما تلعبش الشامبيونز ليج.
0: ما المانع؟
1: خاطر الترجي هذا التونسي في حاجات كيما هكا باش يربح 100% نصور.
0: فرضا الترجي تعادل، يا اخي الترجي تعادل في رادس مع جرجيس ونهزم مع النادي الافريقي
1: كان الترجي ما يترشحش رابطة ابطال، كارثه كبرى باش تحل على الفريق بصراحه، ما فماش شوا اخر معناتها. ها وقتها شو يصير؟ مش معناتها مش نهايه عقود بركه للاعبين، شو يصير حتى فسخ عقود؟ معناتها ترشح عدم ترشح رابطة الابطال كارثه كبيره في فريق مثل الترجي. نصور ليش تترشح رغم انه نادي رادس فيقس برهن سنان ونجم يكون مراهن جدي على البطوله.
0: النادي الرياضي الصفاقسي أمام النجم الرياضي الساحلي، الإتوال في المركز السابع ب 41 نقطة، السي اس اس 59 نقطة. الإتوال نجم نقولوا دون رهان، يلعب المباراة دون ضغوطات. تشوف أنه نادي الصفاقسي أقرب للانتصار في الكلاسيكو هذا، وألا الكلاسيكو ديما ماهوش مضمون.
1: شوف نادي الرياضي الصفاقسي بالموجود وإمكانياته قاعد يلعب معناتها في كرة جميلة جدا مع المدرب الكوكي، 3-4-3 أو 3-5-2 معناتها، حتى بلاش مهاجم صريح خاطر بن علي ما هو إلا مهاجم محط قبل ما يكون مهاجم، لكن وجود علي معلول وهشام بكر على الجهة اليسرى، ريند البيري يد بالوافي قبل ما يصاب، ثلاثة مدافعين من طراز عالي حبشية مونديكو، ثم هشام بكر زاد اللي يكون موجود، معناتها وسط ميدان مثل مضيابا سمادو، معناتها فما نوايات نتاع فريق ممتاز.
0: حمزة المثلوثي
1: نسيتو على الجهه اليوم صحيح اي خاطر سميت ريندر بالي برك، معناتها فما نوايات نتاع فريق ممتاز قاعد يمنا في النادي الرياضي الصفاقسي، فما بروجي سبورتيف رغم شح الامكانيات والمشاكل الماديه. هذاك اللي خلينا نصور فافوري في مباراه النجم الساحلي. النجم الساحلي نصور الموسم هذا للنسيان معناتها فريق قامه في قامات تونس مثل النجم الرياضي الساحلي، معناتها بصراحه جواريت تحاسه تعمل في مزيه دون ذكر الاسماء في حاجه كيما هكا، جواريت بالرسمي جايه تمركي في نهارها وبر ما نعرفش ما نكون مش خالصين، لكن كان نشوف انا زياده وزن والجوار ينطر على جوار ينطر على مدرب ومدرب يتلز انه اخر العام يلعب جوارات من السبور اكثر من جوارات السينيور، هذه ما صارتش في النجم الساحلي. معناتها النجم الساحلي نتفكر 20 سنه التالية ربح بوكا جونيور وشامبيونز ليج و2016 من اقوى الفرق في افريقيا مع فوزي بنزرتي بغداد مرجيح كذا. معناتها نصور كيف ما يقولوا الاسد يمرض ولا يموت وعوده ما يمون النجم الساحلي.
0: الازمه الماليه والازمه الاداريه اثرت على النجم الساحلي وطوع الاطوال كانت ازرت بلاغ قبيله شويه تقريبا اقل من ساعه على الصفحه الرسميه للنجم الرياضي الساحلي. يعلم كاتب عام النجم الرياضي الساحلي كافة مخالفية الجمعيه انها تقرر عقد جلسه عامه انتخابيه استثنائيه ليوم السبت 30 مايو 2026 على الساعه 5 مساء بنزل الفريق في اللوكال فريق القلعه الصغرى سوس. كما فؤاد قاسم اكد وقال انه يوم 12 مايو باش يتم راك احترفوا راك
1: احترفوا
0: يوم 30 مايو باش تصير جلسه عامه انتخابيه. انا السؤال توا اللي ما شنعاود نسال شنساله لك خاطر ما قنعتنيش دقيق، شنو كان الباز تقول لي ترجي 100% باش تربح الاتحاد الرياضي ببن قردان؟
1: خي معروفه سينا روات كره القدم ترجي باش تعادل ولا تخسر.
0: وين المشكل؟
1: نجمش
0: شنو
1: كارثه كبرى تصير كان الترجي يتعادل ولا يخسر وتترشح نادي رياضي الصفاق يصير رابط الابطال.
0: شوف الترجي تعادل مع جرجيس
1: الترجي والله العظيم يا فضل الترجي كان يلعب بال 11 معناتها 11 جوار تيب معناتها معروفين ما غير اقاويل وما غير فلان يلعب كذا راهي ممكن ينزل البطوله من اللي معناتها زي اللي صار هذا الكل باش توصل روحه اخر جوله ماهيش مترشح شامبيونز ليج ديجا هذه كارثه.
0: شو انت كي تقول لي تربح 100% هوني انا خويا عندي لغه الارقام وعندي ستاتستيك وعندي انه فريق عنده ازمه نتائج. الترجي في 8 مباريات الاخيره تعادل 2-3-4 تعادلات 3 هزائم وانتصار وحيد على شبيبه العمران بضربه جزاء في الدقائق الاخيره. دونك هوني كي نشوفوا النتائج الاخيره للترجي واقاله المدرب والهزيمه في الدربي وخساره اللقب وبعد اون ديبلاسمون في بن قردان مباراه صعيبه على الاخر. هذا هو اللي
1: اعطيني اخر ثلاث مباريات بن قردان في الملعب نتاعها بعد ما ربحت القروين.
0: اخر ثلاث مباريات الاتحاد
1: بعد ما ربحت القروين ايش عمل بن قردان؟
0: النتائج الاخيره للاتحاد الرياضي ببن قردان
1: خساره مع سليمان
0: به الهزيمة مستقبل سليمان به أيه. انتصر على الاتحاد المنستيري هدفين مقابل صفر
1: أيه.
0: انتصر على مستقبل جابس خارج الديار وتعادل مع النجم المتلوي في بن قردان.
1: صحيح معناتها ضمن البقاء نتاعو
0: ضامن البقاء نتاعو
1: معناتها ما فماش ما فماش رهان بن قردان معناتها الرهان عند الترجي. الترجي هو باش يكون مسيطر المهيمن الترجي عنده ريزاتو باش تربح اكثر.
0: نمشيو الى اخر الترتيب ومن سيرافق مستقبل سليمان والمستقبل الرياضي بقابس الى الرابطه الثانيه شبيبه القيروان والا الاولمبي الباجي. شبيبه القيروان اون ديبلاسمون في المتلوي في مباراه مو سهله حتى طرف والاولمبي الباجي في مباراه صعيبه زاده امام النادي الافريقي في ملعب راتس.
1: صراحة الأولمبي الباجي رغم وجود أسامي معناتها ممكن المشكلة نتاع أول عام اللي صارت ونزيف النقاط الكبيرة ضرب برشا الأولمبي الباجي.
0: من الأقرب من الأقرب لمغادرة الرابطة الأولى؟
1: والله هذه بالذات صعيبة خاطر نتصور النادي الأفريقي
0: شي ترى شي سهلة وهذه صعيبة؟
1: هذه صعيبة خاطر ديبلاسمون معناتها المتلوي نعرفوه صعيب برشا. وفي ضد شباب القيروان لكن شباب القيروان شفنا آخر زمت شويت قدمت أداء محترم ربحت اتحاد المنستيري في آخر دقائق وربحت مستقبل جابس اللي كان وقتها معني بين نزول. ثم الأولمبي الباجي صحيح ربح شباب العمران لكن بصراحة جاب بصراحة دي بلاسمون رادس في عرس كروي ضد النادي الأفريقي صعيبة رغم أن الأولمبي الباجي فيها سامي معناتها برشا كورجية نحكي ودافع على الهداف شلغومي في حارس كيما السماوي أشرف كرير هادي الحدوشي معناتها غريب جدا امر الاولمبي الباجي نزيف نقاط اللي صار اول عام مشكله كبيره. بالنسبه لشباب القيروان بعد ما اقالت المدرب الاجنبي رغم الاداء المحترم اللي قدمه ولكن شفيق جريه مش شفيق جريه جريه معناتها المدرب
0: طارق
1: جريه في حاجات كيما هكا تلقاه هو الجوكر نتاع تفادي النزول.
0: باهي من الاقرب؟ ما جاوبنيش جاوبني اخي.
1: والله احترام لاخواتي في القيروان وباجا ما نجاوب حاجه كيما
0: شنو احترام لاخواتك و
1: اصحابي كل والله
0: هي عادش بيه
1: ما نعرفش الحق صعيبة ولا صعيبة برشا
0: خلينا قلت لك قول هذم
1: ينجم يخسر الزوز سبحان الله سبحان الله فهمت
0: يقول لي يخسر الزوز والأولمبي البيجي هو اللي يمنع شنو اللي يمنع
1: نجم تتعادل القيروان تخسر الأولمبي البيجي نجم مثلا تعادل الأولمبي البيجي تربح القيروان تيح بيجي معناتها سبحان الله
0: الفرضيات نعرفهم راهو انه هكا شنو يصير وهكا شنو يصير الناس اللي فيك على وجهة النظر نتاعك وكي نسألك على وجهة النظر نتاعك لا تقول لي لأخواتي في قيروان ولاولاد عمي في بيجي
1: ما نعرفش ولا حاجة كيما هكا صعيبة فضل الحق التكهن صعيب برشا سورتو في تفادي النزول
0: معناها تعرف تعرفش باش تربح 100% وما تعرفش
1: أكيد
0: سبحان الله
1: سبحان الله
0: يعطيك الصحة معتز شكرا لميمة شكرا الأحلام وصلنا لنهاية حصتنا نتقابلوا غدوة بداية من 5 نتاع العشية في ميتون كان معاكم الفضل العريبي في الأمان

0: بيرومد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.

تونسي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. راديو ميد.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

tunisie.com Radio Med الموجة اللي تزهيك الموزيكا على راديو ميد ساعة غربي.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: حميد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.
2: يو

0: الموسيقى على راديو ميد. الموسيقى على راديو ميد أحسن ما تسمع.
1: ظنيتك سند ما بيبين